0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: تسابيح. سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من أنعم بجزيل العطاء وعفى عن القبائح يوم الجزاء، أذاق عباده بالقرآن لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل مرضاته، فملأ قلوبهم إيمانا وحبا وإخباتا وشوقا إليه. سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر ويسعد بلا شقاء، واسع العطاء. سبحانه يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، شرع بعزته موجبات رحمته، وبين بفضله عزائم مغفرته. سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور وترد الغائبين وتهدي الحيارى والضالين، وتغني الفقير وتشفي السقيم وترحم الميت وتنجي من النار وتدخل الجنة. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

الصالحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد.

ولا يسأل عنه وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.

سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي يوسف والرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: القرآن.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي يوسف والرعد.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك، وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة ضارعة إليك. اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك، وعطية من عطياتك، وارزقنا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، وانظر إلينا بعينك ديننا وصحة أبداننا، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام. اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، واغفر لنا ما أنت به أعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا
2: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

0: الله لمن حمده
1: ربنا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات

الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما،

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما

الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من

الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم

ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟

قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم

لتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك

0: ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله: بركوا، سقطوا، وقوله: ذلت، لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله

عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتأمنوا

الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء

الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا

0: انصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
4: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الخلق والإيجاد وأحسن إليهم بالفضل والإمداد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم.
3: لو كانوا مسلمين. يخبر الله تعالى أن الكفار سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون يوم القيامة لو كانوا في الدار الدنيا مسلمين، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقد روى الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام؟ فقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله عز وجل ما قالوا، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية:

الآية وعيد وتهديد شديد للكفار، ولهذا قال: دعهم يأكلوا ويتمتعوا مدة قصيرة ويلههم الأمل عن التوبة والإنابة، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم حين يساقون إلى نار جهنم، كما قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

0: يخبر الله تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها، ولا يتقدمون عن مدتهم، بل يؤخذون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم، أمة بعد أمة، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل. وفي هذا تنبيه للمشركين من أهل مكة، وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك.
1: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
0: يخبر الله عز وجل عن كفر أهل مكة وعتوهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي يدعي أنه نزل عليه الذكر إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا.

ثم قال هؤلاء الكفار: هلا تأتينا يا محمد بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين، كما قال تعالى:

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وكذا قال في هذه الآية أنه لا ينزل الملائكة إلا بالرسالة والعذاب، فلو نزلت عليهم لجاءهم من الله العذاب.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: ثم قرر الله تعالى أنه هو الذي أنزل القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، وجعله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة فاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في صبيحة هذا اليوم 18 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية عاطرة صباحية لكم أيها الكرام من فريق عمل البرنامج من الإشراف العام فيحان سبيعي ومن رئاسة التحرير عبد الله الزهراني،
4: في الإعداد والتقديم زميل إبراهيم الشايع ومحدثكم سلطان أربيع،
5: في التنسيق بندر الحسين، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي،
4: التنبيه عبد الرحمن محزري، ومن الأخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
8: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
7: 3 مرات فلم يضره شيء.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك المصير، سبحانك وبحمدك اللهم إنا نسألك توفيقا وسدادا ونجاحا وفلاحا يا رب العالمين. حياكم الله مستمعين الكرام، صباح جديد، انطلاقة جديدة موفقة بإذن الله، الله يوفقكم وين ما سعيتوا وين ما وجهتوا، حياكم الله، سعيدين بأنكم معكم في رحلة الصباح من الساعة 6:30 حتى 8:30. أنا وزميل إبراهيم، وصبحك الله بخير إبراهيم.
5: صبحك الله بالنور، هلا سلطان، حياك الله وحيا الله المستمعين، أهلا بكم أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير المبارك مستمعينا الكرام. وكما اعتدنا في بداية كل حلقة نأخذ جولة على فقراتها وموضوعها.
4: شيخ طيب، نعرف شو الموضوع.
5: طيب موضوعنا إن شاء الله اليوم، وأعتقد أنه يعني ملعبك سلطان،
4: لا اللي أعطيتك تجربة تحت الهواء.
5: نتحدث اليوم مستمعينا عن فهم الذات، أو يعني هو العنوان الذي عنونا لهذه الحلقة اعرف نفسك، عن هذا الموضوع في يعني فهم الذات نتحدث في هذه الحلقة، وكما هو المعتاد بأن وقود الحلقة هو مشاركاتكم وإضافتكم يعني في موضوعها، فأهلا ومرحبا بكم.
4: إذن حياكم الله مستمعين الكرام على هذا الموضوع، على موضوع اعرف نفسك. السؤال هذا السؤال العميق، السؤال الوجودي، السؤال الفكري العميق جدا جدا، يكاد يكون من أكبر الأسئلة في هذه الحياة. هذا السؤال الذي أشار له القرآن إشارات في مواضع: بل الإنسان على نفسه بصيرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا في هذه الحلقة. هذا السؤال الذي يتحدث عنه الكثير من الفلاسفة، حتى بعضهم قال السعادة أن تعرف نفسك، والآخر قال اعرف نفسك بنفسك، يعني أنت هذه مهمتك أنت أن تبحث عن هذا. سؤال كبير وسؤال يعني إذا عرفناه يا براكان وش نتائجه؟ إنك تعرف نفسك، تعرف وش تحب وش تكره، وش ميولك، وش نمطك، وش وين رايح. أسئلة كثيرة، وأظن أنه فكرة أن يعني رحلة البحث الداخلية هذه ما لها مدى، يعني ما أعتقد أنه يعني نحصل في هالعالم شخص يقول أنا أعرف نفسي أو أعرف ذاتي 100%، وإنما هي يعني مراتب أو ناس يصلون إلى إلى إلى مناطق داخلية كبيرة في نفسيتهم وفي شخصيتهم وفي ذواتهم. إذا شاركونا على هذا وعلى سؤال الحلقة الموجه لكم يا كرام الذي يقول لكم: كيف يعرف المرء نفسه حق المعرفة؟ وش رأيكم في هالسؤال وش وجهة نظركم؟ شاركونا على 011-405-2-999.
5: جميل. هنا مجموعة من الفقرات في هذه الحلقة مستمعين الكرام. أول الفقرات في 46:45 هدايات من الآيات، وهي وقفات تدبرية مع آيات مختارة. أيضا في 7 الجولة الصحفية المعتادة مع الزميل نايف الحربي. في 7:15 فقرة كما أنزل، وهي فقرة مع الشيخ يوسف الدوسري، وتوجيهات حول تلاوة الآيات.
4: نعم، إن شاء الله على 7:30 كالمعتاد ضيف الحلقة يكون معنا إن شاء الله الدكتور سلمان الشمراني ليحدثنا بشكل موسع عن هذا الموضوع، لماذا نحتاج نعرف أنفسنا، وليش أصلا هالسؤال صعب على مدى التاريخ البشري، وكيف نتعامل مع نقاط ضعفنا وقوتنا وغيرها من المحاور. 57 معنا تغطية إن شاء الله مع جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، أيضا نتعرف على جديد برامجهم.
5: جميل. أيضا في 8 موعدكم مع موجز الأنباء، وفي 8:05 تغطية أخرى معنا هذا اليوم إن شاء الله حول الاحتفاء مؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي. إن شاء الله سنأخذ فكرة عن هذه الجائزة، ويعني فقط عند 8:30 إن شاء الله نودعكم على خير بعد أن نقضي معكم رحلة ماتعة إن شاء الله، ونثري موضوع هذه الحلقة وإياكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات من الآيات.
9: سورة الملك.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
11: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
9: خشية العباد ربهم ولم يروه، وخشيتهم له وهم في خفية عن الأعين، كلاهما معنى جليل وشعور نبيل يؤهل للأجر الكبير والجزاء الكثير. أكثر الناس حظا من رحمة الله ومغفرته هم أكثر الناس خشية له، إذ الخشية دليل على ضبط نفوسهم وكبح جماح أهوائهم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الأعزاء، وعدنا معكم. سنتحدث إذن مثل ما قلنا عن هالسؤال الكبير، السؤال اللي يمكن لو لاحظنا أيضا في أنفسنا أن الأسئلة الوجودية هذه أو الأسئلة العميقة والأسئلة التي تستدعي إلى حكمة أو إلى معرفة، غالبا أننا بيننا وبين أنفسنا نتهرب منها. يمكن شخص يعيش عقود وهو لم يجاوب بصراحة بينه وبين نفسه من أنا وما ما ذاتي وماذا أريد من هذه الحياة، ماذا حققت وماذا أخفقت، ما هي نقاط ضعفي، ما هي نقاط قوتي. وأتوقع هذا دليل ضدنا، أنه في ناس عاشوا عقود ما احتاجوا لهذا السؤال.
5: يمكن أحيانا الواحد يكون فهم يعني ذاته وعرف طريقة
4: عارفها ضمنية،
5: يعني أي ضمنية بدون ما يعني يدخل في فلسفة فلسفة في الموضوع هذا، فهم الذات وكذا. وأنت يمكن سلطان قبل شوي كنت تتكلم على أنه الموضوع فهم الذات ومعرفة النفس هي رحلة، هي رحلة في الحياة يعني، والحياة هي وجهة وعلى مراحل عمرية، ويمكن حتى أنك في كل مرحلة تكتشف شيء جديد في نفسك. فموضوع في يعني فهم الذات ما هو يعني كذا أنك تجلس لحظة مع نفسك ثم تقول خلاص أنا الحين، كانك مجتمع مع نفسك وطلعت أنه عرفت وش عندك وش ما عندك وش تبي وكذا. نحن نتحدث عن يعني رحلة على مدى سنوات عمرك تتعرف فيها على، حتى أحيانا يمكن تكون في مرحلة من المراحل يعني تميل إلى شيء معين ولديك فضول فيه وكذا، ثم بعد مرحلة تتجاوزه إلى ما هو يعني شيء إلى ما هو آخر.
4: سبحان الله، مصادفة يعني كنت أسولف في هذا الموضوع مع إبراهيم تحت الهواء أمس، وتحدثنا بشكل موسع عن موضوع مقارب لهذا أو له علاقة بهذا. وفعلا يعني مسألة التقلبات اللي مر بها الإنسان، ويمكن أصلا لو وضع جلسة بينه وبين نفسه في سن العشرين ستختلف عن جلسة بينه وبين نفسه في الثلاثين وفي الأربعين وفي الخمسين. الأشياء كثيرة يعني الحياة سبحان الله، أصلا النفس البشرية يعني كأنها مثل الحبل الكثير الأوصال أو كثير يعني مثل الحبل الفولاذي، شايف كيف تلتف الأسياخ هذه، عشرات الأسياخ حتى تكون لك حبل فولاذي أو, أو, أو, أو, أو خيط فولاذي، مثلها مثل شخصية الإنسان يعني، هكذا شيء على شيء يتعقد، شيء متعلق بالنفسية، شيء متعلق بالنمط، شيء متعلق بصدمات مر بها، كل هذه مكونة لشخصيته. طيب
5: جميل، طيب ناخذ أول المتصلين في الحلقة. معنا عبد الله، من وين؟
12: من محافظة الأمواه. طال عمرك.
5: يا مرحبا وسهلا، محافظة الأمواه.
12: اي نعم، الله يصبحك بالخير وطال عمرك.
5: صباح النور والسرور. بس قبل يعني علمنا الوجهة بالضبط، وين تتبع أي منطقة؟
12: طبعا محافظة الأمواه. أي. بعد الله يصبحك بالخير والمقدم الكريم وكذلك الأخوة المستمعين.
5: أهلا وسهلا.
12: محافظة عريقة بأهلها، أهل كرم وأهل جود وأهل فضل، نسأل الله أن يبارك لهم. طبعا المحافظة تقع تقريبا بين محافظة طريب وبين منطقة نجران وكذلك محافظة تهريت.
5: خلاص وصلنا كذا. الله يحييك يا عبد الله، اهلا وسهلا فيك. تفضل عبد الله، وش تبي تقول؟
12: الله يرفع قدرك. انتم سبحان الله يعني انا على متم كلامكم الله يحفظكم، انا اقول معرفة النفس بمخالطة الناس حتى يعني تضيف إلى عقلك عقول أخرى، ثم بعد ذلك تعرف نفسك أين وجهتك التي أنت تتجه إليها.
4: الله عليك. الله عليك،
12: هذه مشاركة على عمرك.
5: جميل جدا،
4: رائع جدا وعميق والله. يعني حتى يعني انت كما تعرف يعني في في في, في قواعد شرع يعني يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأيضا يقولون في الوعي بالذات يقولون إنه الوعي بالآخر فرع عن الوعي بالذات، أو العكس، الوعي بالذات فرع عن الوعي بالآخر. يعني أقصد أن يعني تصور الناس لما مثلا والله 10 أشخاص يقولون أنك كذا من مواطن مختلفة من بيئات مختلفة، وخلينا نقول كلهم ما لهم يعني مأرب من أنهم يقولون كذا، فغالب الظن أنه كلامهم صحيح. إيه، وأظنه يشير أيضا للجانب الإيجابي اللي هو مسألة يعني الناس ومن تخالط وتأثيرهم الإيجابي أو السلبي عليك وعلى شخصيتك.
5: جميل، شكرا لعبد الله. وأنا يعني وأنا أقرأ في الموضوع قبل الحلقة ما مررت على هذه النقطة اللي ذكرها عبد الله، وهي بالفعل يعني ملفت مهم جدا. من معنا الآن؟ حسن من جدة، حياك الله يا حسن.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
13: صباح الله بالخير، كيف الحال؟
5: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا فيك
13: أخي الكريم. إذا الإنسان عرف نفسه، عرف إيش هو أهدافه، مخططاته، توقعاته في كل حياته، هذه هي النجاح. الإنسان إذا عرف ذاته، إيش مكوناتها، إيش فيها، إيش قدراته، أعماله، تخيلاته، هذه هي النفس، هذه هي النفس. النفس هذه هي التي ترفع الإنسان إلى أعلى درجة.
5: جميل جدا، الله يعطيك العافية حسن. طيب يعني بنظرك، وما هي المرحلة العمرية اللي ممكن أنه يعني يكون فعلا الشخص تعرف على ذاته، يعني تعرف على الأشياء اللي يحبها، فهم نفسه بشكل أكبر؟
13: شوف يا أخي الكريم، أنا مررت في حياتي من الطفولة، الطفولة مرحلة، والشباب مرحلة، والنضوج مرحلة.
5: نعم،
13: كل مرحلة من المراحل هذه مريت فيها أنا في حياتي. لكن متى أنا رسيت وقفت في حياتي، وقفت على رجولي؟
5: أيوة،
13: بعد العشرين. بعد العشرين خطيت خطوة، عملت أهداف، حققت أهداف الحمد لله. دخلت في المجال الفني وأبدعت، وتغلبت على زملاء من اللي كانوا معايا في نفس صف العمل نفسه، والحمد لله تعالى وتوفقت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن جميل، يرجع هذا مرد هذا كله يا أخي الكريم، الحفاظ على الصلاة.
5: يا سلام،
13: الحفاظ على الصلاة. شوف، أنا كنت أصلي الفجر أحيانا في موقع عملي، الدوام الساعة 7، أحيانا أصلي الفجر في موقع عملي. ليش؟ عشان أنا أتوقع في الطريق ممكن يكون أي شيء صادفني. هذا هو أسباب النجاح، هو نفس الإنسان يعرف نفسه. شلون
5: أقول جميل؟ نعم،
13: خلاص هو القادر على أنه يتخطى هذه الصعاب ويرفع في مستواه.
4: جيد،
5: جميل، وصلت الفكرة يا حسن، الله يعطيك العافية. ويعني أنت ممكن أكدت على موضوع الانطلاق من النقطة الأهم، وهي الـ يعني الإصلاح العلاقة مع الله عز وجل أولا، ويأتي بعدها يعني الفهم الحقيقي للذات. يعني والله عز وجل يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والانطلاق يعني يكون من هنا، من اختيار الطريق الصحيح مع الله عز وجل.
4: الله، اي والله فعلا، وهذا يمكن ما يعني ينبغي ان نركز عليه في هالحلقه ان شاء الله فيما بقي منها. طيب، من معنا؟ سعد من الخبر.
14: السلام عليكم، اسعد الله صباحكم جميعا.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
14: الله يجزاكم خير على هذا البرنامج المميز اللي نستمتع دائما بفقرات متنوعه.
4: الله يجزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا.
14: النقطة اللي تتكلمون عنها نقطة يعني عظيمة، فهم الذات. يعني صعب أن الإنسان يعرف نفسه يعني بدفعة واحدة، بل يعني مع الأيام الإنسان يظن أنه يعرف نفسه، لكن هو يرى مرآة أمامه يعكس، يتوقع أن الذي يراه هو الصحيح. لكن ثلاث مداخل جوهرية أرى أنها لفهم الذات أو فهم النفس. أول شيء لازم الإنسان يعرف الوعي بالدوافع الخفية، لا تسأل ماذا أفعل بل لماذا أفعل هذه الأشياء. أيضا النقطة الثانية مواجهة الظل، كل إنسان له وجهة يرفض أن يراها نفسه، الغيرة، الطمع، الكبر، الجبن، هذه أمور لازم يواجهها الإنسان، مواجهة الظل. أيضا تمييز الأصوات بداخلك، يعني داخل كله منا صوت، أصوات متعددة، صوت التربية، صوت المجتمع، صوت الهوى، صوت الفطرة. من لا يميز بينها يظن أن كل ما يشعر به هو هو.
4: صح.
14: فجزاكم الله خير، ما بطيل عليكم، لكن هذه بعض النقاط اللي حبيت أن أعرج عليها، وجزاكم الله خير وأشكركم ولا أطيل عليكم.
4: الله يجزاك خير، إيه والله جميلة جدا مشاركتك، الله يبارك فيك، وأيضا يعني ممكن أضأت أيضا زوايا جديدة في الموضوع. من معنى أيضا؟
5: نعم،
4: والله عبد الرحمن يقول اصبروا شوي.
5: طيب، ممكن فرصة ناخذ من أرسل عبر حساب الإذاعة على منصة حساب البرنامج على منصة إكس يعني مجموعة كبيرة من المشاركات نأخذنا. طيب هذا الأمل المشرق تقول: يبين القرآن أحوال النفس البشرية وتطورها بين النفس الأمارة بالسوء واللوامة والمطمئنة. جميل، شكرا لك أمل. أيضا سعد الحمزي يقول: معرفة النفس ليس أن تعرف ماذا تريد فقط، بل أن تعرف لماذا تريده وما الذي يحرك قراراتك ومشاعرك. يقول: كلما فهم الإنسان نفسه أكثر قلت حاجته لإثبات ذاته للآخرين.
4: الله
5: يا سعد.
4: طيب. عامر من المدينة، السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله.
4: أهلا ومرحبا، حياك الله شيخ عامر.
15: يا هلا والله. معرفة الإنسان نفسه يعرض نفسه على القرآن.
4: الله أكبر.
15: يعرض نفسه على القرآن، يعرف نفسه هل هو يحب القرآن، هل هو ماشي مع القرآن، هل هو مؤمنا صالحا، هل هو يقرأ القرآن، هل هو نعم. هذه واحدة.
4: طيب.
15: أي نعم. بأشوف يا أبوي. بعدين السؤال كمان أسأل الله سبحانه وتعالى يقول: وجعل في الأرض رواسي، رواسي الجبال إن تميد بكم. الآن يعني من اللي يعني من اللي وش اسمها الرواسي البشرية، الرواسي البشرية حتى ما تميل، حتى ما تنقلب.
4: من هم الرواسي في البشرية؟
15: هي الرواسي، أنا أنشدك أنشدك وأقول من الرواسي في الأرض في البشرية علشان ما تميل، علشان ما يختلف، علشان ما يميل زي الأرض.
4: أي
15: سؤال، أنا أنشدكم سؤال.
4: والله ما أدري، هذا يمكن أسأله، أنا تسألني عن الصعيد الشخصي. والله الرواسي، الرواسي في كل مجتمع وفي كل دولة ملوكه وحكامه وعلماءه، عسى الله يقويهم على العز والطاعة.
15: صح صح، هذا هو الصحيح. أي نعم أي نعم، هذا رقمي وهذا اسمي. إذا بغيتوا تسألوني عن شيء بعدين أنا موجود.
4: الله يجزاك خير. حاضرين حاضرين. شكرا على هاللغز الجميل. ايش رايك حليت على طول؟
5: اي ما شاء الله الحمد لله. الله يعطيه العافيه، جزاه الله خير، شكرا له. طيب من ابو عريش محمد، حياك.
16: حياك الله،
5: اهلا وسهلا.
16: سعد الله صباحك.
5: وصباحك، كيف حالك؟ تفضل محمد.
16: معرفة الانسان بنفسه هي تجي عن طريق مراحل عمريه.
5: جميل.
16: كل مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب إلى أن يصل مرحلة الثلاثينات. مرحلة الثلاثينات أنا أعتبرها هي منتصف الثلاثينات، هي المرحلة الحقيقية لمعرفة النفس. مرحلة الثلاثينات إلى الأربعين. سبحان الله، يعني الإنسان يكون في مرحلة نضج ووعي كامل.
5: صحيح، وهي المرحلة اللي قال الله عز وجل فيها: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وبالفعل في مثل في هذه المرحلة يعني خلنا نقول يمكن يرسو الإنسان على يعني ربما يمكن ما قبل هذه المرحلة يكون مرحلة تجارب، ينتقل من يعني مجال إلى مجال ومن نظرة إلى نظرة وتتغير نظرته سريعا، لكنها في المرحلة هذه في مرحلة المقاربة للأربعين يكون قد تكون لديه القناعات اللي ممكن نقول الثابتة التي يعني يستمر عليها. شكرا لمحمد من أبو عريش.
4: يا سلام، والله رائعة جدا مشاركاتكم، الله يعطيكم العافية على هالإضاءات وهالإثراء. دائما أنتم يعني يعني مهما الإنسان عد الحلقة إلا أن يبقى يعني إشاراتكم وإضاءاتكم للموضوع أعمق وأكبر وأوسع. فعلى 011-405-2999 وأيضا على منصة إكس والواتساب معنا أم عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم.
17: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم.
4: أهلا ومرحبا، حياك الله.
17: أهلا وسهلا. بالنسبة للمشاركة حقت اليوم صراحة مرة رائعة، مشاركتي فيها حاجتين نقطتين. طيب. النقطة الأولى فلينظر أحدكم من يخالل، دي أول شيء لتعرف فيه نفسك، من تخالل، من صديقك، من ناصحك الأمين والمرشد. ثاني شيء الخلوة، كيف تعرف نفسك؟ تعرف نفسك عندما تختلي بنفسك، هل تختلي ناحية الشر ولا ناحية الخير، هل تختلي بنفسك لربك ولدينك والنصيحة، ولا تختلي ناحية شيء تاني آخر غير مرغوب فيه. هذا فقط. شكرا.
4: جيد، الله يرضى عليك يا أم عبد الرحمن، بارك الله فيك.
17: الله يجزاك.
5: جميل، شكرا جزيلا لك. ويعني يمكن ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، عن فهم الذات، السؤال هو لماذا نحتاج إلى معرفة النفس أو فهم الذات، لأنها يعني يترتب عليها المستقبل، خلنا نقول كما يقال، يعني فهم الذات هو حجر الأساس لنجاحك في حياتك، نجاحك المستقبلي. فهم الذات هو اللي يمكنها يعني تنبني عليه، أو خلنا نقول يعني ينبني عليه اتخاذ القرارات في علاقاتك، في عملك، حينما تنطلق من فهم واضح لذاتك في هذه الحياة.
4: يمكن كثير من مشاركاتكم تركز، وهذا يعني شيء صحيح، تركز على مسألة المحيط والبيئة والأصدقاء والمجتمع، وأنك تتأثر وتأثر، وهذا شيء جميل جدا. ولكن أيضا ما أنكم يعني مركزين على الموضوع، أنا ذكرت الصراحة كان في مقطع كذا مؤثر جدا للأمير بدر بن عبد المحسن الله يرحمه، وحتى المقطع عنوانه كذا أعرف نفسك، ومضمون كلامه أنه لا تسمح بكل المؤثرات المحيطة بك أنها يعني تغلب تقييمك لنفسك، يعني لا تخلي تقييمك لنفسك فقط مطلق لمن حولك، هم يقولون والله ما شاء الله أنت كذا أو كذا. وتعليلي في ذلك المقطع أنه في ناس تحبك ترفعك فوق فوق فوق موضعك، وفي ناس تبغضك أو تحسدك أو ما تبغى لك النجاح بتخفضك دون موضعك. اللي يعرف تموضعك الحقيقي هو فقهك بنفسك، إن صح المصطلح، إنك تعرف أنت مضبوط وشلون تكتشف نفسك، وحتى لو رفعوك واجد ما تطير في العجة. لا يعني أنا بيني وبين نفسي أعرف أن لا هذا مكاني، وإن نزلوك دون مستواك أيضا تعرف أنه لا هذا مو مستواي، وأنا أستحق أكثر من هذا وأفضل من هذا وقادر عليه بإذن الله.
5: جميل. طيب نأخذ حذيفة من الرياض، حياك الله يا حذيفة.
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
18: الله بخير.
5: صباح النور.
18: الله يعزك. والله أقول إن معرفة النفس يعني هذه المعرفة من أصعب المعارف التي يمكن للإنسان يعني أن يدخل فيها. فكرة إن الإنسان يتعرف إلى نفسه فكرة صعبة، وإن لا أحد يستطيع أن يحققها كاملة أو يعني، لكن الإنسان يستطيع أن يعني يعرف احتياجاته، يعرف الطرق التي يعني يسلكها، لكن معرفة النفس بشكل عام لا أظن أن يعني أحد يستطيع أن يعرف نفسه بالشكل الكامل الذي يمكن للإنسان أن يقول أنا عرفت النفس أو المعرفة بشكل عام. كما يعني زي ما قال أخونا مداخلة قبل قليل، الإنسان يحافظ على صلاته.
5: جميل.
18: يعرف رب، إذا عرف الإنسان ربه استطاع أن يطوع نفسه. يعني معرفة الله ومعرفة الضوابط ومعرفة ماذا يريد منا الشرع.
5: جميل.
18: ماذا يريد منا الشارع.
5: جميل. الله يعطيك العافية حذيفة، فكرتك وصلت، شكرا جزيلا لك.
19: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
19: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
20: بك أصبحنا.
2: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية.
5: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في زاوية الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم، صباح الخير.
20: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ إبراهيم وأستاذ سلطان والمستمعين وفريق البرنامج.
4: الله يصبحك بالخير يا أبو فهد. اليوم موضوع
20: عرف نفسك.
4: إيه عرف نفسك. يلا
20: عرف
4: من
20: نفسك.
4: من نايف الحربي في سطر؟
20: لا شوف، الإنسان هم اللي يعرفون الناس، هم يقدر يعرف نفسه. أنا أقول دائما طبعا أكيد الإنسان لازم يعرف أعماق نفسه، لكن أقصد دائما غالبا الناس هم اللي يحكمون عليك، هم اللي يعرفون مثلا والله الشخص هذا مثلا متسرع، الشخص ذا مثلا مثقف، الشخص ذا مثلا متعلم، الشخص يعني هكذا يعني بأمور الحياة أو أمور حتى الدين والدنيا.
4: صح. طيب يا أبو فهد
20: يلا حلو الإجابة.
4: زوغت أنت بس يلا. المملكة تواصل صدارتها إقليميا ب 21 مدينة صحية معتمدة في منظمة الصحة العالمية.
5: السواحة دعم القيادة نقل المملكة إلى موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي عالميا.
4: الشؤون الإسلامية تطلق مركز الاتصال الموحد للاستشارات التوعوية والفكرية.
5: منظومة متكاملة من الخدمات تعزز تجربة زوار المدينة.
4: انطلاق الدورة الخامسة لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع.
5: فتح التقديم على مسار الرواد للابتعاث إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية عالميا.
4: متحف البحر الأحمر يطلق مخيمه الصيفي العلوم والابتكار.
5: استدامة يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية الزراعية.
4: الغذاء والدواء تطلق أول قاعدة بيانات وطنية لتراكيب الأغذية في المملكة.
5: أخيرا، لماذا نؤجل المهام السهلة رغم توفر الوقت؟
4: طيب
5: نرجع للخبر الأول أبو فهد ونأخذ تفاصيله. المملكة تواصل صدارتها إقليميا ب 21 مدينة صحية.
20: نعم أستاذ إبراهيم، مثل ما ذكرت تواصل المملكة العربية السعودية تنسيق صدارتها الدولية إقليميا طبعا أو بإقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في عدد المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بعد ارتفاع إجمالي عددها إلى 21 مدينة في إنجاز نوعي يؤكد ريادتها في بناء مدن مستدامة تجعل صحة الإنسان وجودة حياته محورا للتنمية، ويجسد وصول عدد هذه المدن يمكن أحدثها أبها ومحايل عسير وطريب ومدينة الملك خالد الجامعية. هذا تعطينا يعني تقدما نوعيا في بناء بيئات حضرية أكثر دعما للوقاية والصحة الجسدية والنفسية.
4: طيب يا أبو فهد، معنا الخبر الثاني سواحة، وشفنا المؤتمر الصحفي.
20: ممكن أكثرنا تابع المؤتمر الصحفي وتابع تأكيد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة أن دعم القيادة أسهم في ترسيخ ريادة المملكة للتقنية الرقمية مستعرضا أبرز الأرقام والمؤشرات. الاقتصاد الرقمي 522 مليار ريال مقابل أقل من 300 مليار ريال عند إطلاق رؤية المملكة 2030. مساهمة الاقتصاد الرقمي 16% من الناتج المحلي. سوق الاتصالات وتقنية المعلومات 199 مليار ريال. المواهب والوظائف التقنية أكثر من 410 ألاف في عام 2026. الشركات التقنية المليارية 9 شركات تمثل نحو نصف شركات المنطقة.
5: ما شاء الله. طيب الخبر التالي يتحدث عن الشؤون الإسلامية وإطلاق مركز الاتصال الموحد للاستشارات التوعوية والفكرية.
20: نعم، حسب الخبر اللي اطلعنا عليه اليوم في الصحف، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤثرة بوكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد مطلع شهر ربيع الأول للعام اللي هو عام 1448 مركز الاتصال الموحد لتقديم الاستشارات التوعوية والفكرية. يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الحديثة لتعزيز الوعي الشرعي والفكري وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.
0: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم.
1: قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم مع الشيخ صالح في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا. هذا السائل يقول في قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقول: ما هو تفسير هذه الآية، وما المقصود بقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في أول سورة النحل التي تسمى سورة النعم، ومن نعم الله سبحانه هذه المركوبات التي خلقها الله لمنفعة العباد، لحملهم وركوبهم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل معروفة، والبغال جمع بغل، وهو ما تولد من الحمار والفرس، ما تولد من بين الحمار والفرس هذا يقال له البغل. الخيل والبغال والحمير لتركبوها، خلقها الله لكم لتركبوها وزينة، لما في الخيل من الزينة، الخيل المسومة والأنعام فيها الزينة والأبهة. ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض العلماء كأنه إشارة إلى المركوبات الحديثة من الطائرات والسيارات والمراكب البحرية. نعم.
2: المستمع فيصل من نجران يقول: السلام عليكم شيخ صالح، أنا شاب حديث الزواج، ورمضان هذه السنة هو أول رمضان يمر علي وأنا متزوج، ودخلت على زوجتي في نهار رمضان ونحن صيام، ما الحكم علي أنا وزوجتي؟ بارك الله فيكم.
3: الكفارة أن تقضي اليوم الذي جامعتها فيه أنت وهي، كل واحد منكم، هي مثلك، عليها ما عليك، تقضيان اليوم الذي جامعتها فيه، هذا واحد. الأمر الثاني، كل واحد عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فعليكما صيام شهرين متتابعين كل واحد منكما. نعم.
2: فاطمة من السودان تقول: توفيت جدتي رحمها الله وقد كانت كبيرة في السن، وآخر السنوات كانت مريضة جدا ولا تستطيع الصيام في رمضان، فهل يجب علينا أن نقضي عنها صيامها؟ بارك الله فيكم.
3: إذا ماتت بمرضها فإنها ليس عليها شيء، أما إذا أفطرت من أجل المرض ثم شفيت واستطاعت الصيام لكنها ماتت فإنه يصوم عنها وليها، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
2: هذا مستمع يقول في سؤاله: إذا كان الرجل أو المرأة يصوم شهر رمضان كاملا ولكنه مفرط في الصلاة، قد يتأخر عنها وقد يتركها في بعض الأحيان، فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
3: لا يقبل الصوم إلا بعد أن يلتزم المسلم بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، لأن الصلاة أكد من الصوم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. بل لا يصح صوم ولا عبادة مع تضييع الصلاة. نعم.
2: المستمع محمد من الرياض يقول: أنا أخرج زكاة مالي كل سنة في شهر شعبان ولله الحمد، وقد ذكرت هذا لبعض أصحابي فقالوا لو أخرتها وجعلتها في شهر رمضان لما في ذلك من الفضل والأجر، هل يجوز لي أن أؤخرها قليلا إلى شهر رمضان؟ بارك الله فيكم.
3: لا بأس بتأخيرها مدة يسيرة، يعني يتحرى بها موسم العبادة ورمضان ليعظم أجره في ذلك، ولأن المحتاجين يحتاجون أكثر في رمضان، فلا بأس بذلك إذا أخرها تأخيرا يسيرا ليدرك بها فضل رمضان ويخرجها في شهر رمضان. نعم.
2: سعود من تبوك يقول: أنا بعد صلاة العشاء أخرج من المسجد وأذهب لفتح دكاني للبيع والشراء، فهل في ذلك حرج؟
3: هذا خسران عليك، عليك أن تصلي التراويح مع المسلمين وتذهب إلى دكانك بعد التراويح، فتجمع بين الحسنيين، تجمع بين الحسنيين صلاة التراويح وطلب الرزق. نعم.
2: سائل يقول: إذا كان الشخص كبيرا في السن ومريضا ولا يستطيع صيام رمضان ولا قضاءه، فما الواجب عليه؟ بارك الله فيكم.
3: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء لكبره، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك المريض المزمن، مرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء، فإنه أيضا يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف عن كل يوم، قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون صوما، وفي قراءة يطوقونه، لا يستطيعون الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، عليهم فدية. نعم.
2: المستمع يزن من الأردن يقول: أنا قد تركت الصيام عمدا في عدة رمضانات سابقة ولم أقضها حتى الآن، وقد دخل رمضان جديد وقد تبت إلى الله تعالى وأريد أن أقضي هذه الرمضانات السابقة، ماذا يجب علي؟
3: يصوم رمضان الذي أدركه ويؤخر القضاء الماضي إلى بعد رمضان الجديد، فإن كان تأخيره لعذر ما تمكن ليس عليه إلا القضاء، وإن كان تكاسلا فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم.
2: سائل يقول: شيخ صالح، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون؟
3: نعم، ورد معناه: صومكم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فالمسلم يكون مع المسلمين ولا يشذ عنهم، لا يشذ عن المسلمين، فإذا صام المسلمون رمضان صام معهم، وإذا أفطروا رمضان

0: أتموا الحج والعمرة لله، تدل على شيئين: الشيء الأول إتمام الحج والعمرة على وفق السنة النبوية وعلى ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قوله لله، يعني خالصا لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أمرين في الحج وفي غيره وفي كل عمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أداء العمل كيف يؤديه وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإخلاص لله، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما يكون النية خالصة لله عز وجل في حجه وعمرته. نعم.
1: سائلة من مصر تسأل فتقول: في رمضان أنا أقوم على خدمة زوجي وأهلي في الطبخ والإعداد والتجهيز، فهل أؤجر على ذلك؟ وهل أكتفي بهذا أم أقرأ القرآن وأصلي؟ بارك الله فيكم.
0: ما يكفي هذا أن يخدمنا أزواجهن ويتركنا العبادة في رمضان والتطوع، بل يخدمنا أزواجهن وقت الحاجة، وقت حاجتهم، وأيضا يجعلن لهن حظا من الطاعة والعبادة وقيام الليل في المساجد مع النساء وفي البيوت. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: أنا كثير السفر، وقد يمر علي أحيانا أن أسافر في أيام كثيرة من رمضان قد تصل إلى 20 يوما، هل يجوز لي فطر هذه الأيام وقضاءها لاحقا؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، الذي يتردد في الطريق هو أولى بالرخصة من الذي لا يذهب إلا مرة، فهو أولى بالرخصة، فيفطر ويقضي إذا حصل له وقت يستريح فيه من السفر. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: في نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يختلف الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عن المدينة؟
0: الأكثر في المدينة. الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن في مكة ما يتعلق بالعقائد، تصحيح العقيدة والنهي عن الشرك، هذا هو أكثر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. وأكثر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تشريعات، بيان الحلال والحرام وما يتعلق بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: في قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، هل نهاه الله على أن يأكل منها؟
0: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء، فالله جل وعلا حذرهم من ذلك ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة، فتبع ذلك أن انكشف عوراتهما، انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، فلما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما، عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل عن الحلي المعد للاستعمال، تقول هل عليه زكاة؟ وهل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة

0: لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كان هذا الحديث عن زكاة الحلي، لو وضحتم ذلك بارك الله فيكم.
1: نعم، هذا الحديث صحيح، واستدلوا به على وجوب الزكاة في الحلي. زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة تلبسهما المرأة، وهذا قول لبعض المحققين من أهل العلم، وبه يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يفتي بوجوب زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، والجمهور من أهل العلم على أنه لا زكاة فيه لأنه من المستعملات، لأنه من المستعملات مثل الملابس وغيرها. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى نزلت سورة المسد على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
1: هذه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فصعد الصفاء عليه الصلاة والسلام وقال: وصباحا. فاجتمع القوم أهل مكة حوله ينظرون ماذا سيقول، لأن هذا استنفار، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي قوم، يعني معناه سيغيرون على أموالكم، هل تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني لكم نذير مبين. فقال أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. نعم.
0: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل عن حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يقول: لو وضحتم هذا الحديث لنا بارك الله فيكم.
1: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة، فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
0: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يقول: ما هي النعم المقصودة في هذه الآية؟
1: لا، جميع النعم يدخل في هذه الآية، جميع النعم التي أنعم الله بها على عباده من الصحة والأمن والرزق والعلم وغير ذلك، نعم عظيمة لا يحصيها الإنسان، وإن عدها فإنه يعجز عن إحصائها، نعم ظاهرة ونعم باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فواجب العبد الشكر لله عز وجل على نعمه. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعمة له ثلاثة أركان: تحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا بأنها من عند الله لا بحوله ولا بقوته، وصرفها في طاعة الله عز وجل. نعم.
0: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها من أحسن القصص في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. من أول الدروس في قصة يوسف وجوب العدل بين الأبناء. لا تفرق بين أبنائك في العطية، لا تحابي أحدا من أبنائك في العطية ولا في الميل، فإن هذا يوغر صدور إخوته عليه. وقصة يوسف كما تلاحظون من أولها الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا، عندما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب حبه وميله إلى أخيهم يوسف. ولذلك فإنني أقول لنفسي وأقول للإخوة المشاهدين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ولا تفرقوا بينهم في العطايا حتى ينشأوا متحابين متآلفين، ولا يقع بينهم وحشة، ولا يقع بينهم حسد، ولا يقع بينهم بغضاء.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحلقتنا هذه سنبدأ فيها بالقصة المحببة للنفوس، وهي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المعهود والمعروف فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا.
1: قصة ممتعة صراحة، أنا أنتظرها جداً. بداية البرنامج. نعم، قصة صحيح. سيدنا يوسف، ما السر في يعني حبها؟ يعني سبحان الله السورة كاملة، مهما قرأتها وكررتها لا تمل منها. صدق، ما السر في هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت دكتور حذيفة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من القصص التي لا نمل من تكرارها، ولعل السبب فيها لما فيها من الكمال، لأنها يعني قص الله علينا القصة من أولها إلى آخرها في مكان واحد.
1: سبحان الله.
0: بخلاف بقية القصص فإنها قد وزعت في القرآن الكريم. قصة موسى لا تجدها في مكان واحد، قصة إبراهيم ليست في مكان واحد، قصة داود ليست في مكان واحد، وهكذا. قصة يوسف من أول سورة يوسف إلى آخرها قصة واحدة، ليس هناك قصص أخرى. قصة يوسف، ولذلك هذه تضرب مثل على القصص القرآني الطويل المكتمل.
1: لعلها أطول سورة، صح؟
0: هي أطول قصة في القرآن الكريم وأكمل قصة، يعني من أولها إلى آخرها متسلسلة الحوادث. فهذا لعله هو سبب تشويق هذه القصة، إضافة إلى طبيعة القصة. طبيعة القصة، يعني لو حكيت لنا قصة موسى بنفس طريقة يوسف لكانت مشوقة جدا من قبل ولادته حتى وفاته.
1: سبحان الله.
0: وقصة مع فرعون مع إلى آخره. فيعني طبيعة قصة يوسف لأنها جاءت مكتملة من أولها إلى آخرها في مكان واحد هو الذي أعطاها هذه المكانة وهذا. لذلك تضرب دائما مثلا على القصة القرآنية الطويلة المتكاملة المكتملة في مكان واحد. صدقت.
1: حتى البداية سبحان الله فيها أسلوب درامي يعني يستعملونه الآن. صدقت. بالروايات والأفلام.
0: صحيح.
1: يعني مثلا البطل بطل فيلم يخرج من السجن ثم يتذكر أو يروي قصته كيف بدأ، ويبدأون يعودون لنهاية القصة.
0: أحسنت.
1: بنهاية الفيلم يكون قد خرج من أيضا بداية. ماذا تسمونه بعلم البلاغة؟
0: يعني هذا هو من براعة الاستهلال، صح التعبير. يعني الآن يوسف عليه الصلاة والسلام بداية القصة الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: سبحان الله.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا أول مشهد في القصة. يعني تجاوز عن ولادة يوسف و عدد أخوان يوسف ولم يذكر أم يوسف في القصة كلها. بدأ بمشهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لوالده يعقوب، ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
1: سبحان.
0: فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
1: ما شاء الله.
0: ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الكريم ابن الكريم فقال ذلك يوسف عليه السلام، لأنه يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب، عفوا، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيعني لا شك أنه نسب شريف كله مسلسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لوالده يعني قص عليه هذه القصة، ويوسف عليه الصلاة والسلام ولديه شقيق اسمه بنيامين، أمهم واحدة. وبقية الأبناء
1: هذا الذي يتعاطف معه بطول القصة.
0: نعم.
1: كنت سأقول طول الفيلم.
0: نعم. بقية الأخوان العشرة هم غير أشقاء وهم أبناء لأم أخرى. فالقصة ماذا تقول؟ تقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام روى لوالده رؤيا، يقول أنا رأيت في المنام رؤيا أنني رأيت في 11 كوكبا، ورأيت الشمس والقمر، ورأيت هذه الكواكب العشرة والشمس والقمر يسجدون لي. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف مغزى التأويل القصة، وأنه سوف يكون شأن ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لا تقصص رؤياك هذه على إخوانك فيكيد لك كيدا، خاف عليه من الحسد.
1: سبحان الله.
0: نعم. ويبدو والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال هذه القصة لوالده كان في بداية حياته، صغير، شاب، طفل صغير، يعني ربما كان في 9 ربما كان في 10 من عمره. فكان يعقوب بعد ذلك يولي يوسف عناية زائدة
1: بعد هذه القصة أم بشكل
0: بعد هذه القصة كان يولي عناية لما يتوقع له من الشأن ومن المكانة، فأوغر بذلك صدور إخوته. ولذلك نحن نقول من بداية القصة، من أعظم فوائد قصة يوسف التي ينبغي علينا نحن أن نتعلمها العدل بين الأبناء، عدم الميل إلى ابن دون الآخر.
1: والله هذا أمر صعب دكتور.
0: هذا مهم جدا في التربية، بقدر الاستطاعة لا تفضل واحد منهم على الآخر في العطية ولا في المعاملة ولا في التقدير، حتى لا يشعر الآخرون بكرهه وبغضه.
1: يعني الميل القلبي الذي لا يظهره الإنسان لا يحاسب عليه،
0: لا يحاسب عليه، لكن التعامل مثلا على سبيل المثال
1: التكليف بالظاهر.
0: النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن يعطي أحد أبنائه أرضا، فقالت زوجته لو أشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني فلان هذه الأرض وأريد أن أشهدك على ذلك. قال هل لديك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكلهم نحلتهم مثله؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور.
1: جميل.
0: فهذا درس، أو قبل أن نبدأ، للآباء للأمهات، لا تحابوا ابنا أو بنتا من أبنائكم على حساب البقية، فيحدث بينهم مثل ما حدث بين إخوان يوسف وبين يوسف.
1: كانوا وقتها أنبياء إخوان
0: لا
1: يوسف؟
0: لا،
1: لم يكونوا أنبياء.
0: لم يكونوا أنبياء
1: وقت الرؤية.
0: نعم. يعني كانوا كلهم في مقتبل حياتهم شبابا. فلما كبر يوسف ولاحظ إخوته ميل والده عليه، وقع في أنفسهم من الحسد له ومن الكره،
1: وخصوصا أنه من أم ثانية.
0: بالضبط. فقالوا يعني في أول القصة إن أبانا يعني لفي ضلال مبين بهذا التصرف، وقالوا بعض اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
1: الله أكبر.
0: واضح أن والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام كان كثير الميل ليوسف والجلوس معه ومصاحبته، فقالوا يعني نحن ما أعطانا يعني أي فرصة لنجلس معه، أو لذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يفرغ لكم شيئا وتستطيعون أن تصاحبوا.
1: جميل.
0: واضح أنه كان هناك ميل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس ينبغي أن نعتبر. نعم. به هذا أول درس من القصة.
1: نعم. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني ما خلاصة عنه؟ يعني سورة سيدنا يوسف لم تذكر الوالد بشيء.
0: صدقت. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وهو حفيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ولد، قيل في كثير من الروايات أنه ولد في حياة والده جده إبراهيم. قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبعضهم يقول أنه لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال فإنه لم يذكر لنا من تفاصيل نبوة يعقوب الكثير، ولذلك نحن نعود ونكرر دائما في قصص الأنبياء لم يذكر في القرآن الكريم إلا 25 فقط.
1: نعم.
0: ثم لم يذكر من قصص 25 للقليل، فبعضهم فصل فيه مثل يوسف مثلا ومثل موسى ومثل إبراهيم فصل في قصته، لكن يعقوب لم يفصل في قصته. لم يذكر لنا فقط إلا وصيته لأبنائه في سورة البقرة، وقصته في سورة يوسف مع أبنائه عندما يعني وقعت ليوسف ما وقعت، وبقي طول يعني هذه المدة وهو يتحسر ويبكي على ابنه ويتشوق إلى لقائه، ولم تذكر لنا القصة قصة نبوته، ولم تذكر لنا القرآن الكريم ما هي الآية التي جاء بها وما الدعوة التي دعا إليها. لكن لا شك أنهم كلهم دعوا إلى التوحيد، بدليل أنه في سورة البقرة قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: جميل.
0: وأيضا في سورة يوسف هنا في قصة يوسف لما دخل السجن فقال يعني للشباب للاثنين الذين في السجن يعني دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالتوحيد ودليل على أنهم التوحيد هذا متأصل عندهم في في في في دعوتهم يعني في حياتهم.
1: جميل. قصة سيدنا يوسف جاءت في موضع واحد من القرآن الكريم، هل جاءت في سور أخرى؟
0: لا لم يذكر لا أبدا لم يذكر هذه القصة إلا في سورة يوسف فقط.
1: نعم. جميل. ما الحكمة أنها جمعت في مكان واحد ولم يذكر منها أجزاء في
0: والله سورة لعل أخرى؟ لعل مما يقال في سبب نزول السورة أنها طبعا هي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر يعني يبلغ القرآن الكريم لقريش وللدعوة إلى الله كان النضر بن الحارث يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أنا سوف آتيكم بقصص أحسن من قصص محمد التي يرويها لكم عن عاد وثمود أنا سآتيكم بخير منها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فأنزل الله سورة يوسف ردا على هؤلاء وكانت قصة متكاملة قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
1: جميل. يوجد حكمة أخرى غير
0: وإن كنت من قبل لمن الغافلين. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نقول دائما أن القصص القرآني الهدف منه العبر التي فيه. ما هي العبر التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف؟ سنتوقف معها لكن انظر من أولها قضية العدل بين الأبناء، قضية الصبر، قضية التوحيد، قضية اتقاء العين يعني في آخرها يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة، فهي مليئة بالعبر وبالقصص التربوية والقصص في العقيدة والقصص في الصبر كل هذه من دروس هذه السورة العظيمة يعني سيأتي معنا إن شاء الله.
1: يروى أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حاز شطر الجمال، ما مدى مصداقية هذا وما هي صفاته الخلقية يعني شكله؟
0: نعم طبعا الذي يعني ذكر لنا في الروايات الصحيحة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن واختلف المفسرون في مقصود بشطر الحسن، هل المقصود أن بني آدم كلهم أوتوا شطر الحسن ويوسف أوتي شطره الآخر أم أنه أوتي شطر حسن أبناء يعقوب والشطر الآخر في بقية الأبناء؟ والصحيح الذي يمكن أن نقوله أن المقصود بأنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله وأن ليس المقصود شطره نصفه لا وإنما المقصود أنه كان جميل الخلقة جدا لدرجة أنه يلفت نظر من ينظر إليه وهكذا يعني كان فقصته خاصة مع امرأة العزيز تدل على ذلك وقصته مع النسوة تدل على ذلك مع أنه سبحان الله العظيم جمال يوسف كان في أخلاقه وفي دينه وفي مروءته وأكثر منه في هيئته وفي شكله.
1: نعم. أنا كان جميل الخلقة بشكل ممتاز.
0: طبعا هذا لا شك في ذلك وسوف يأتي معنا قصته مع النسوة لما راودته المرأة عن نفسه بسبب جماله.
1: يعني السؤال أحيانا هل هو فعلا أجمل البشر؟
0: هذه لا تستطيع أن تجزم بها في الحقيقة نحن لكننا نكتفي بأن نقول أنه من أجمل الناس لكن مثل هذه الأسئلة أنه أجمل البشر هذه تحتاج إلى أن تعرض الناس كلهم في صعيد واحد وأنا ما عندي صور وحتى الذين يتكلمون دكتور بالمناسبة مثل هذه الأسئلة تطرح في كتب أهل العلم أحيانا وهي أسئلة غير منطقية لأن هذا لا يمكن الإجابة عنه ولا يجيب عن هذا إلا يعني نبي وهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. يعني الحسد إخوة يوسف يعني معقول أنه أصلهم لحد القتل وهو أخوهم وهم يعني عائلة أنبياء. حسنت. أسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين ونتابع هذه الحلقة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضيفنا الدائم المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور قبل الفاصل كنا نتساءل يعني معقول الحسد أن يصل إلى موضوع القتل وهو أخوهم وصغير وكما تقولون حسن الخلقة وفي عائلة أنبياء.
0: صدقت. نعم لا شك يا أخي الحبيب أن الغيرة وأيضا السلوك الذي كان يمارسه الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام من تفضيل يوسف والعناية به لأنه آنس فيه نبوغا وأنه سيكون له شأن، وهكذا كان، لأن يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام عرف معنى الرؤية وإن لم تعبر له في أول الأمر وإنما في آخر القصة. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
1: عجيب.
0: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو يعني عرف من أول ما سمع الرؤيا أنها قد تسبب ليوسف مشاكل، وأيضا تصرفه هذا كان يعني زاد إغار الصدور. ولذلك نحن حذرنا من تفضيل الأبناء بعضهم على بعض، لأنه قد يصل بهم الحال إلى هذا الحال كما تفضلت. يعني هم قالوا اقتلوا يوسف، يعني قدموا القتل أو اطرحوه أرضا.
1: ما معنى؟
0: يعني اطردوه أو غيبوه بعيدا، اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، يعني إنسان عاقل: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في بئر من الآبار التي على الطرق يلتقطه بعض السيارة.
1: بئر فيه ماء أم جاف؟
0: لا فيه ماء. فيه ماء، وإلا
1: فيه مكان يعني جاف يعيش فيه أم يغرقوه؟
0: يبدو أنهم أرادوا أن يغرقوا، أو أنه يكون من ضمن الخيارات أن يلتقطه بعض السيارة، وهذا الذي كان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ألقوه في الجب، قال: وجاءت سيارة. السيارة المقصود بها القافلة أو المسافرون، فمروا على هذه البئر، فجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، يعني أرسلوا واحد منهم يحضر لهم شيئا من الماء، فألقى فوالدهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام، واضح لاحظ من قوله هذا غلام أنه طفل، يعني ما زال في مقتبل العمر.
1: يا بشرى، يعني فرح بهذا.
0: نعم، يا بشرى هذا غلام.
1: ما سبب فرحه؟ يعني غريب، لأنه يقول يا ويلي، عجيب كذا،
0: يعني رأى أن هذه فرصة لبيع هذا الغلام. نعم، يعني كان هذا جائعا، رق أخذوه وباعوه فعلا. ولذلك هم أخذوه بدون أي خسائر، لا هو لم يشتروه أصلا، يعني هو مجانا حصلوا عليه، ولذلك باعوه بثمن بخس. نعم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
1: شروه
0: بمعنى باعوه.
1: ما شروه واشتروه؟
0: اشترى بمعنى أخذ،
1: دفع مالا وأخذ.
0: نعم،
1: السلعة.
0: وشرى تأتي بمعنيين، بمعنى باع واشترى. نعم، لكن هنا وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس.
1: مثل باع وابتاع.
0: بالضبط،
1: باع أعطى ابتاع اشترى.
0: جميل، أحسنت. فباع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي شراه هؤلاء السيارة، أي باعوه بثمن بخس، لأنهم ما خسروا فيه شيئا وكانوا فيه من الزاهدين. وين باعوه؟ في مصر. من الذي اشتراه؟
1: أين التقطوه؟
0: التقطوه من الطريق، ويبدو والله أعلم أن أكثر الروايات أن يوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب كانوا يعيشون في بادية الشام، ولذلك لما قال في آخر القصة
1: من بلاد الشام أخذوه.
0: نعم،
1: إلى مصر.
0: طبعا
1: مسافة بعيدة،
0: مسافة بعيدة جدا، وإلا انقطعت أخباره تماما عن والده.
1: نعم،
0: يعني مسافة بعيدة جدا جدا. وقال وشروه بثمن بخس كما قلنا، وقال الذي اشتراه من مصر، يعني لاحظ القصة أنه لما باعوه اشتراه واحد من المسؤولين الكبار في مصر، كان وزيرا، قيل أنه كان وزيرا للشرطة، الوزير الذي العزيز، عزيز مصر هذا. فلما اشتروا فرحوا به، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. هذا شاب صغير، طفل صغير ما زال في بداية حياته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقيل أنه قال ذلك لأنه لم يكن لديهم أطفال هو وزوجته.
1: جميل، عسى ينفعنا، ربما يعني يبيعوه مرة ثانية ويربحوا، أو نبقيه ويبقى عندنا ولد.
0: نعم، يعني نستفيد منه، وفعلا استفادوا منه، يعني كان نعمل غلام. لكن انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف، انظر إلى تدبير الله الإلهي سبحانه وتعالى، كيف جعله يعيش في هذا البيت بالذات، يعني ما اشتراه أي واحد من الناس العاديين، إنما اشتراها عزيز من يعني وزير من وزراء مصر. ولا شك أنه سوف يجد عناية كبيرة. قد وقع ذلك بعد ذلك بسنوات لموسى، فاشتراه يعني أخذه فرعون نفسه وتربى في بيت فرعون.
1: سبحان الله.
0: ويوسف قد سبقه إلى ذلك وهو أقدم منه، سبقه فتربى في بيت وزير من وزراء مصر.
1: سبحان الله.
0: فعاش عيشة طيبة وعيشة مرفهة، واعتني به كثيرا، وكان محبوبا. يوسف عليه الصلاة والسلام كان محبوبا، كل من رآه أحبه من حسن خلقه ومن جمال خلقته. ولذلك لما كبر ونشأ قال الله ولما بلغ أشده واستوى وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
1: حكما وعلما.
0: نعم.
1: راودته قبل أن يتسلم الحكم
0: والعلم أم بعدها؟ بعد ذلك.
1: بعدها. نعم. أي
0: يعني لاحظ الآن يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مراحل. المشهد الأول مشهد الرؤية والعيش المتوتر بينه وبين إخوته حتى يلقونه في البئر. انتهى المشهد هذا. وطبعا هم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا.
1: فعلا كنت أريد أن أرجع إلى هذه النقطة يعني رجوعهم إلى سيدنا يعقوب.
0: طبعا يعني هم الآن هم لما أرادوا أن يعني يتخلصوا من يوسف فكانت أفضل طريقة أن يقنعوا والده يعقوب أن يخرج معه لأنه لم يكن يثق في أحد وكان دائما يترك يوسف معه كما قلت أنا. ولذلك هذه المعاملة يعني المبالغ في العناية به أوغرت صدورهم. فالمشهد الأول أنهم أخذوا يوسف قالوا أرسل معنا يا أبانا إن يعني أرسل معنا يوسف كما قال في
1: غدا يرتع ويلعب.
0: نعم قالوا ماذا؟ قال إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف قائل منهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يعني هو أعطاهم الحجة قبل أن يفكروا فيها وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب دليل على أنهم اختلفوا في طريقة التخلص منه ثم اتفقوا على هذه الطريقة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هذا وحي أوحاه الله إلى يوسف وهو في تلك السن المبكرة وفي ذلك الموقف فثبته بذلك. قال الله وجاءوا أباهم
1: يعني تنبئهم
0: لتنبئن إخوانك هؤلاء سوف نحفظك وسوف يأتي عليك زمان تحكي
1: وتذكرهم بهذه الحادثة
0: وقد حدث هذا.
1: صحيح صحيح.
0: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. يعني جاءوا أباهم عشاء أن يبكون تأخروا إلى وقت العشاء حتى يعني يكون يعني تأخرتوا يفكرون بطريقة. وجاءوا على قميصه بدم كذب. فلما جاءوا إلى يعقوب لم يقتنع بهذا العذر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا انتهت المشهد الأول هذا المشهد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في البيت. الآن المشهد الثاني لما جاءت السيارة وأخرجوه من البئر.
1: يروى أنه قال ما رأف هذا الذئب بولدي يعني
0: هذه من الإسرائيليات. نعم لأنه
1: الثوب لم يتمزق.
0: نعم حسن. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا دعنا نتوقف مع المشهد الأول قلنا العدل بين الأبناء هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية أن الغيرة أن الغيرة والحسد قد يؤدي بالأخ أن يقتل أخاه.
1: نعم.
0: فما بالك بمن هو ليس أخا. اليوم لدينا دكتور حذيفة الآن تفاخر جديد ومظهرية جديدة في حياة الناس اليوم وهي من وسائل التواصل الاجتماعي التويتر والسناب شات والإنستغرام أصبحت يعني ميدانا للمفاخرة بين الناس. يأتي أحدهم فيصور سيارته يصور بيته الجديد يصور منزله وتأتي المرأة فتصور بيتها تصور سفرتها تصور ملابسها تصور أطفالها وهم في أحسن ملابس.
1: نعم.
0: ويتناقلون هذا ويقولون ما فيها شيء. حدثني أحد الأصدقاء ممن يعني يرقي الناس بكثرة ويذهب إليهم في المستشفيات ويقول والله يا دكتور عبد الرحمن الآن انتشر هذا السحر وانتشرت العين بشكل غير طبيعي. وعندما أسأل الناس ماذا تتوقعون يقول يمكن أن أنا حطيت صورتها في الواتساب حطيت صورتها في السناب شات فأصيبت بعين. ولذلك نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام
1: لو سمحت لي هنا الموضوع يعني موضوع الحسد أكيد وربما الحاسد يسعى بشيء ومن المؤامرات كما حصل.
0: صحيح.
1: وموضوع كسر قلوب الفقراء والمحرومين وكذا
0: نعم نقول هذا انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام
1: يعني بصراحة موضوع الرقاة يعني هؤلاء يبالغون أيضا بتشخيص هذا لأنهم يعني يقومون بدعاية لأنفسهم فيبالغون كل شيء.
0: لا هو بغض النظر يا دكتور
1: أمراض تنتشر يعني
0: لا لا لا بس العاقل يعني عندما ينظر إلى الظاهرة وانتشارها ثم يبحث في الأسباب فنحن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا درس أمامك الآن.
1: نعم نعم.
0: يعني هذه الرؤية
1: حسد وكيد.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فنحن نقول ما هي العبرة؟ ما هي الفائدة؟
1: فقط موضوع العين.
0: نعم.
1: أي مرض عضوي يحتاج.
0: لا نحن ضد. لا نتحدث عن المبالغة، لكن نتحدث عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا كان سببها هذا التفضيل، هذه المحاباة، أدت بهم إلى حسد والكره وحصل ما حصل. فنحن نقول ينبغي علينا أن نستفيد هذا الدرس.
1: جميل.
0: نستفيد وأن نقطع الطرق على وقوع مثل هذه القضايا.
1: جميل.
0: الحسد والعين ونحو ذلك يعني.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. ما شاء الله مضى الوقت بسرعة مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: وما
1: زلنا بالبداية.
0: نعم نعم.
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. الشيطان قد أقسم أن يعادي الإنسان وأن يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأن يضله عن الطريق. ولذلك في قصة يوسف وإخوته جاء الشيطان وزرع بينهم البغضاء والحسد، وما زال بإخوة يوسف على فضلهم حتى كادوا يقتلوا يوسف وتخلصوا منه حتى يخلو لهم وجه أبيهم كما يقولون. ولذلك فالشيطان يتسلط بين الإخوان حتى يفسد ما بينهم، والسبب في هذا هو المحاباة التي ظهرت من يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف على إخوته، فسعوا للكيد له حتى وصلت إلى درجة أنهم حاولوا أن يقتلوا. ولذلك نقول العدل بين الأبناء والإخوة صمام أمان من هذه النزغات الشيطانية التي قد يزرعها الشيطان بين الإخوان.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: كما قال الله سبحانه: ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وهذا ما نطمح إليه حقيقة في جمعية مواسم، أن نجعل من كل موسم فرصة لخدمة ضيف الرحمن وبابا لأهل الخير ليصنعوا أثرا يبقى أجره بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، الله يقويكم. طيب، وش أبرز المشاريع المتعلقة يعني بالخدمة المباشرة لضيوف الرحمن، واللي يمكن من أهمها ودائما نسمع عنه اللي هو السقيا؟
1: حقيقة من أبرز المشاريع مشروع إفطار الصائمين، يعني من هذه هي من البرامج التي تعتز بها الجمعية كثيرا، لأنها لا تقدم فيه وجبة فحسب، إنما تشارك الصائم فرحة إفطاره وأن ييسر عليه تلك اللحظة المباركة، خصوصا من كان من المعتمرين والزوار بعيدا عن أهله وبلده. والبرنامج ليس فقط موسمي في رمضان، أيضا مستمر في تفطير الصائمين في يوم الاثنين والخميس، وكذلك أيام البيض من كل شهر، يعني حتى يتجدد باب الخير وتتكرر أمام المحسن فرصة المشاركة فيه على مدار العام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. ومن أجمل معاني هذا المشروع حقيقة أن المحسن قد لا يرى من الذي يعني فطره وسعى في تفطيره، وكذلك لا يعرف اسمه ولا بلده، ولكنه يعلم أن مساهمته وصلت إلى صائم وهو ضيف من ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى.
2: ما شاء الله. أي والله، أعتقد أن جزء من إطعام الصيام أيضا مسألة السقيا، فلو تحدثنا عن هذا المشروع.
1: نعم صحيح، المشروع السقيا من هو عمل بسيط في صورته، لكنه من أعظمها أثرا، خاصة في الأجواء الحارة ومع ما يبذله ضيف الرحمن من جهد وعبادة والتنقل. لهذا تحصل الجمعية حقيقة على إيصال الماء إلى الحجاج والمعتمرين والزوار، ليكون عونا لهم وتخفيفا لمشقتهم ورحمة تصل إليهم في لحظة حاجتهم. وكما لا يخفى الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. ولهذا نحن لا ننظر إلى عبوة ماء فقط على أنها مجرد حاجة فقط، بل نراها أنها رسالة رحمة وعطاء تصل لضيف الرحمن. وقد تكون العبوة هذه يسيرة في قيمتها، ولكنها حين تصل إلى عطشان في وقت محتاج إليها بلا شك أنها تصبح عظيمة في أثرها. فكم من خير صغير في أعين الناس يعني عظمه الله بالنية والإخلاص وعظم الأثر.
2: نعم جميل. يمكن الوقت يضيق علينا، على السريع من أراد التواصل معكم ومشاركة الدعم البذل في هذه المشاريع المباركة كيف يصل لكم؟
1: والله يصل الحمد لله بكل سبل وكل يسر وسهولة عن طريق جوال الجمعية، التواصل في 05-31-31-14-14، وأيضا عن طريق 05-31-14-14، وأيضا عن طريق التطبيق مصرف الراجحي، يدخل على تحويل ثم خدمات ثم جمعية خيرية ثم يبحث عن جمعية مواسم ثم يختار المبلغ، مبلغ التبرع.
2: نعم.
1: وإن أذنت لي سريعا، يعني مناسبة نزول الرواتب وقربة في هذه الأيام، أنه ينبغي على كل واحد منا أن يحرص في بداية حصول هذا الراتب أن ينفق في هذه الأبواب الخير ولو كانت يسيرة. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وما نقص مال من صدقة، بل تكون بركة في شهرك كامل.
2: نعم.
1: إذا أنفقت في أبواب البر والخير ولو.
2: نعم.
1: بمبلغ يسير.
2: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك، وأسأل الله لكم التوفيق.
1: شكر الله لكم، الله يبارك فيك.
2: في أمان الله.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك
5: أصبحنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا، فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك.

0: والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: أكبر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن
2: ذكركم يعني للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة تسعد بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
9: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
8: هذا مستمع أحسن الله إليكم مقيم في شمال أوروبا، يقول: في الصيف يؤذن للمغرب عند الساعة 10:30 مساء، وصلاة العشاء تكون عند الساعة 11:30 ليلا، صلاة الفجر أحسن الله إليكم تكون عند الساعة 2:50 فجرا. في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم، والبعض لا يجمع، وقد أشكل علي هذا الأمر، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن كل صلاة يؤديها المسلم في وقتها، وهو الوقت الذي حدده الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبناء على ذلك فالأصل في حق المسلمين في الدنمارك أو في غيرها من البلاد، وكذلك في شمال أوروبا وفي جميع البلاد التي يكون في الصيف يقصر وقت الليل، فإن عليهم أن يصلوا المغرب في وقتها، وأن يصلوا أيضا العشاء في وقتها، ولا يجمعوا بينهما ما دام وقت العشاء يدخل دخولا معتادا ويمكن أداؤه في هذا الوقت. فنقول إذا كان وقت العشاء يتأخر كثيرا بحيث يكون في أداء الصلاة في وقتها مشقة، فهذه حالة خاصة، فنقول لا حرج حينئذ من الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم. فمثال ذلك إذا كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء، فإن يلزم المسلم الانتظار حتى يغيب، إلا أن يشق عليهم الانتظار، وهو ما ذكرنا في مسألة المشقة، فحينئذ يجوز لهم أن يجمعوا ما بين العشاء إلى المغرب جمع تقديم، وهذا من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم الحرج. ولذلك جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد رخص لمن يجد مشقة في أداء صلاة العشاء أن يجمعها مع المغرب، خاصة في مثل هذه البلدان، وقد نص على عدم جعل هذه أو هذا الأمر ديدنا عاما، بل يكون فقط لأصحاب الأعذار. فبينوا أنه إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء ويتأخر عليهم، فإن المجمع يرى وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعا، ثم استثنوا من كان يحصل له مشقة في الانتظار لكي يؤدي صلاة العشاء مثل الطلاب، وذكروا كذلك الموظفين والعمال أيام الأعمال، فذكروا أنه لهم أن يجمعوا عملا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته. ثم ذكر المجلس أيضا على أن لا يكون الجمع أصلا لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة، لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة. ثم أيضا حددوا وذكروا المشقة، وما هو الضابط لهذه المشقة التي من أجلها يجوز له أن يجمع ما بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم؟ فذكروا أن مرد ذلك إلى العرف، وهم يختلفوا باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وكذلك اختلاف الأحوال، فهذه مسألة مهمة، نقول أنه إذا كان هناك مشقة خاصة على الطلاب أو بالنسبة للموظفين ولأصحاب الأعمال، فإنه يرخص لهم في هذه الحالة أن يجمعوا، ولكن نقول أن من استطاع أداء العشاء في وقتها بلا مشقة ظاهرة فالأفضل والأحوط أن يصليها في وقتها، ومن لحقته مشقة ظاهرة أو حرج معتبر فله أن يأخذ برخصة الجمع عند الحاجة. نعم.
8: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة بعثت بسؤالها تقول: أنا امرأة عزباء في الأربعين من عمري، وأجد صعوبة شديدة في المحافظة على الصلاة رغم رغبتي القوية فيها واستماعي للقرآن الكريم، لكني لا أشعر بالخشوع ولا حضور النية، وقد حاولت حتى في مكة المكرمة دون جدوى، كما أنني لا أوفق في أمور حياتي كالتوظيف والاختبارات والزواج، مع أني أتصدق وأتبرع لوجه الله تعالى، فما هو التوجيه الشرعي لمن هم في حالتي وجزاكم الله خيرا؟
9: نعم، هذه المسألة تحصل عند البعض من الناس، هو أنه يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، ولكنه يقول أنه لا يجد أثر هذه الأعمال. أولا نقول ينبغي أن تعلم السائلة ويعلم الجميع أن المحافظة على الصلاة هي أعظم ما يتقرب به إلى الله بعد التوحيد، والصلاة هي عمود الإسلام، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالمطلوب ليس مجرد أداء الصلاة، بل المجاهدة على المحافظة عليها ولو وجد الإنسان ثقلا أو فتورا. وأما المسألة في عدم الخشوع فهذا لا يبيح ترك الصلاة، فكثير من الناس يظن أن الصلاة لا تنفعه حتى يجد الخشوع الكامل، وهذا خطأ. فالشيطان يحرص على أن يحرم العبد الصلاة بحجة أنه لا يخشى، بل إن الواجب على المسلم أن يصلي ويجاهد نفسه على الخشوع. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. والخشوع لا شك أنه يزيد وينقص، وقد يبتلى العبد بقسوته فترة من الزمن ثم يفتح الله عليه بعد ذلك. والأمر الثالث ما ذكرت أنها تجد من تأخر بعض أمور الدنيا، فهذا ليس دليلا على غضب الله عليها، فتأخر الزواج أو الوظيفة أو النجاح في بعض الاختبارات هذا لا يدل بمجرده على أن الله غير راض عن العبد. فكم من نبي وصالح ابتلي بأنواع من البلاء، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهم أصيبوا وهم يعني من أهل الصلاح، والله قال: بشر الصابرين، يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة. وقد بين أيضا الله سبحانه وتعالى أنواع المصائب: نبلونكم بشيء من الخوف والجوع وكذلك نقص من الأموال والأنفس والثمرات. فكل هذه ابتلاءات يبتلى بها الناس سواء من الصالحين أو من غير الصالحين، ولكن الله قال: بشر الصابرين، يعني إذا ابتلي فإن عليه أن يصبر. فالذي إذا أصابته مصيبة كما قال تعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ذكر الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان لا يعرف أين الخير الذي كتبه الله له، وأيضا الصدقة كما ذكرت هو عمل عظيم، لكن لا يلزم أن تظهر ثمرة الصدقة بالصورة التي نحن نتوقعها، فالصدقة سبب للبركة أولا، وكذلك دفع للبلاء. ربما أنك تصدقت أو تصدق المسلم فدفع الله عنه من الشرور وهو لا يعلم، وكذلك تكفير السيئات، دفعت هذه الصدقة فكفر الله عنك سيئات عظيمة. لكن ليس من اللازم أن يكون أثر هذه الصدقة أن يكون بحصولك على وظيفة أو زواج أو نجاح في وقت معين، بل إن الله قد يدخر للعبد أجر هذه الصدقة ليوم القيامة، أو يصرف بها من الشر ما لا يعلمه العبد. ولذلك نقول أن من أعظم أسباب الثبات على الصلاة أيضا المحافظة على الفرائض في أوقاتها، الإكثار من الدعاء بالأذان والإقامة وفي السجود، أيضا مصاحبة الصالحات والمحافظة على الصلاة، كذلك البعد عن كل ما يشغل عن الصلاة أو يضعف الإيمان، الإكثار من ذكر الله والاستغفار، أيضا قراءة القرآن يتدبر ولو قليلا مع المداومة. وأيضا من المسائل المهمة في سؤال السائلة أنه ينبغي النظر في الأسباب

0: تعرض ما أصابها عليه وتأخذ بالأسباب العلاجية، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يدعو المسلم ولا يستجاب له أو يظن أنه لم يستجب له، نذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب للعبد، ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطيها بها إحدى ثلاث، يعني يستجاب له، فتعجل له الدعوة ويستجاب، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة بعثت بسؤالها تقول: ولدي من ذوي الإعاقة ويرغب أداء مناسك العمرة، هل يجوز الإحرام بإزار يغلق طرفيه ويوضع مثل ربقة المطاط أو ما يسمى عند النساء يشابه لباس التنورة، وجزاكم الله خيرا؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يلبسه المحرم، فإذا جاء في الحديث عندما جاء رجل فسأل النبي: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين، إلى آخر الحديث. والمشروع للمسلم أن يحرم في رداء وإزار، والإزار معروف هو ما يلف على الوسط ويستر أسفل البدن. فإذا كان الإزار مخيطا يشبه التنورة وما سألته السائلة، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من أجازها وقالوا أنها لا تشابه المخيط، ومنهم من قال أنها هي مشابهة للمخيط فهي بحكم المخيط. والأقرب في ذلك أن لباس ما يسمى بالتنورة أنه أقرب بالمخيط، لأنه إذا لبسه فإنه يصف الجسم فيكون لباس ويكون مخصر ويكون كلباس أحيانا. ولذلك الآن توسع الناس في لباس التنورة، فأصبح يعني يوضع مثل المشد في هذا الإحرام وهو عريض، حتى أنه يكون له شكل أيضا خاص وطريقة خاصة، فنقول أنه أشبه أيضا لباس المرأة وما يسمى بالتنورة. فالأحوط في ذلك أن لا يستخدمه المحرم. وكذلك ما ذكرت السائلة أن أحد أولادها معاق وتخشى مثلا أن يكون كثير الحركة، أو ربما هذا الإحرام ربما يعني يسقط منه، فنقول أنها يجوز لها في هذه الحالة أن تضع حزاما تمسك به هذا الإحرام، وهذا هو الأولى في هذه المسألة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أحد المستمعين الكرام يقول: هل يجوز أن أصلي الفرض مرتين بنية إهداء الثواب لوالدي وجزاكم الله خيرا؟
0: لا يجوز مثل هذا الفعل، أن تصلي أو يصلي الفرض مرتين وينوي بذلك إهداء الثواب، مثلا يصلي الظهر لنفسه والصلاة الثانية الظهر لوالده. فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده عندما يريد العبد أن يبر والديه شرع لهم من الآمال والصالحات، سواء بالصدقات والدعاء وسائر أنواع الخير. لكن الصلاة للوالدين غير مشروعة ولم يأتي بها نص، فلا يصل الولد لوالده بمثل هذه الأعمال وهو أن يصلي عن والده. ولكن نقول أن المشروع أن يدعو له، أن يتصدق عنه، يحج عنه إذا كان ميتا أو عاجزا، أو لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه.

0: ونحو ذلك. فلو أن هذا الشخص صلى هذه الصلاة فإن نقول أنه لا يجوز له هذا الفعل حتى لو صلىها مستقلة، فإنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نصلي عن آبائنا ولا عن أمهاتنا. وإنما الصلاة التي جاءت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي ربما أشكلت على السائل عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما أو بعد وفاتهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله الصلاة عليهما هو الدعاء، يدخل فيه الدعاء، وصلاة أيضا الجنازة يصلي عليهما، والدعاء للوالدين، لأن الدعاء يسمى صلاة، كما قال تعالى: وصلي عليهم، أي أدعو لهم. والصلاة على الوالدين هي بالدعاء بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، والدعاء لهم في حياتهما بمضاعفة الأجر وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك. والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما إنفاذ ما أوصوا به. فالوالد إذا أوصى بشيء فالولد ينفذ الوصية، وصية الوالد، وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأعمال، ولذلك من أفضلها أيضا نقول هو أن يتقرب إلى الله بالدعاء لوالديه، كما جاء في الحديث، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.

0: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
0: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلن نكتفي طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه، ثم لن نكتفي أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه. ولذا لم ينسها كعب لطلحة، وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000، أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم. وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب،
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب،
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القذى عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري والترمذي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني.
2: الأدعية النبوية.
1: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم: أنا رأيت يعني لحم في البرمة. فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون،
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقد بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا. فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية، وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
6: نعم
7: الشيخ محمد.
6: نعم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
6: مرحبا بكم وأهلا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السائل عين ميم حاء يقول: ما حكم ما يفعله البعض من الأئمة والمؤذنين من حيث اقتسام الوقت بينهم بالتناوب، بحيث يصلي مثلا الإمام الظهر والعصر والآخر يصلي المغرب والعشاء والفجر، وذلك بينهم في المسجد؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول سؤالي.
6: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن الإنسان إذا التزم أمام المسؤولين بعمل معين في مقابلة مكافأة يأخذها من بيت المال،

0: تعالى واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا يحل للإمام الذي التزم أن يكون إماما أن ينيب غيره في الإمامة إلا إذا كان هناك عذر شرعي، فإنه في هذه الحال يبلغ المسؤولين بعذره ويقيم غيره مقامه إذا شاء. وأما التناوب الذي ذكره السائل بين الإمام والمؤذن بحيث ينوب الإمام عن المؤذن 3 أوقات وينوب المؤذن عن الإمام 2، فإن ذلك لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن بذلك المسؤولون في شؤون المساجد، والشرط الثاني أن يرضى بذلك أهل الحي الذين هم أهل المسجد، وأما بدون ذلك فلا يجوز. وإني أنصح إخواني الأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا قدوة صالحة في الوفاء بالعقود والشروط، لأن الله تعالى جعلهم أئمة يقتدى بهم. ولهذا تجد بعض العامة إذا أمرته بالوفاء بواجب الوظيفة قال لك هذا فلان الإمام يذهب ولا يصلي إلا 2 أو 3، أو هذا المؤذن يذهب ولا يؤذن إلا 2 أو 3. وهذه مشكلة يجب على الإنسان أن يتحاشاها. نعم.
1: بارك الله فيكم. ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض؟
0: القول الراجح جواز إمامة المتنفل بالمفترض.
1: نعم.
0: ودليل ذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بذلك، قلنا وإن لم يعلم بذلك فقد علم به الله عز وجل، ولو كان مما لا يرضاه الله لبين ذلك لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحيح أنه يجوز للمتنفل أن يكون إماما بالمفترض.
1: بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول ما هو العدل بين الزوجتين وكيف يكون، وما الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه رضي الله عنهم جميعا؟
0: العدل بين النساء أي بين الزوجات،
1: نعم،
0: في كل شيء، في النفقة، في أسلوب الكلام، في عبوس الوجه وانطلاق الوجه، في كل شيء، إلا ما لا يستطيعه الإنسان فإنه لا يجب عليه، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا الجماع ربما يكون يميل إلى هذه المرأة دون الأخرى بحيث لا يحصل منه شهوة، ولكنه مع الثانية يحصل له ذلك، فهذا أمر ليس باستطاعته فلا يكلف إياه. وأما ما يمكنه العدل بينهن فإنه واجب عليه، ولهذا أوجب الله الاقتصار على واحدة لمن يخشى على نفسه ألا يعدل، فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا في معاملتكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم.
1: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء شيخ محمد بسؤال المستمع عين ميم سين يقول هل يجب في الوضوء غسل اللحية ولو كانت قليلة؟
0: غسلها؟
1: نعم.
0: نعم يجب على الإنسان.

0: الوضوء أن يغسل ظاهر اللحية إن كانت كثيفة بمعنى أنها تغطي الجلد، أما إذا كان الجلد يرم ورائها فإنه يجب غسلها، يجب عليه غسلها ظاهرها وباطنها. أما في الغسل فيجب عليه غسلها مطلقة سواء كانت كثيفة أو خفيفة.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
2: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة. في بداية هذه الحلقة أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياك الله شيخ وائل.
1: أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. دكتور، نحن في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض محاسن هذا الدين الإسلامي، وكله محاسن في المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الفضائل وفي التحذير من الرذائل. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، فيما يتعلق بأمر الدنيا وأمر الآخرة. سوى معاملات الناس في هذه الحياة الدنيا وجعلها على أكمل ما يكون لكي يتكامل هذا المجتمع الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا، حتى يعني كامل بين أفراد المجتمع من المسلمين ومن غيرهم، ويعني جعل التعليم وأوجدها وحث عليها لكي يترابط ويتكافل هذا المجتمع فيما بينه. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام سنتحدث حول الركن الثالث من أركان الإسلام، سنتحدث عن الزكاة، عن تعريفها، سنتحدث عن هذه الثمار التي يتحصلها الإنسان ويتحصلها المجتمع من هذه الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى وجعلها من أركان الإسلام. نتحدث أولا دكتور عن هذا الركن، الركن الثالث من أركان الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، وبك أخي الشيخ وائل وإن كنت أنت المضيف، لكنك ممن يرحب بك وعلى الرأس، وبكل من يستمع إلينا في أنحاء الدنيا، يستمع إلى إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، ومن يريد أن يتعرف على محاسن الإسلام وما ورد فيه من أمور تدل على أنه من اللطيف الخبير. بالنسبة للزكاة، الزكاة أنت تعرف أن الزكاة هي ركن الإسلام الثالث، وهي أصل من أصول الإسلام في اعتقاده ومن الفروع في أحكامه. يعني الزكاة لها جانبان، جانب أنه من أصول الإسلام يعني يجب اعتقاده، وهو من المعلومات من الدين بالضرورة، وإنكاره يمثل إنكار معلوم من الدين بالضرورة ويؤدي إلى الردة. ولذلك عندما أشكل على المسلمين في الصدر الأول أداء الزكاة إلى أبي بكر، استشكلوا فقط أنهم كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمن يؤدونها بعده؟ أبو بكر قاتلهم على منعها وأجبرهم على أدائها، لأنها تمثل ركنا من أركان الإسلام. الزكاة في الحقيقة مظهر من مظاهر الإسلام العظيمة، ولو التزم الناس الزكاة وجعلوها فعلا يعني ركنا من أركان الإسلام يحققون بها دينهم ويقيمون بها شريعتهم، لما وجد الفقراء، ولا يعني كاد ينعدم يعني الفقراء، ولوجدوا حاجتهم من أموال الأغنياء، لأنها وإن كانت نسبتها بسيطة إلا أنها تمثل مصدرا ثريا في المجتمع المسلم يمكن أن يستفاد منه في المصارف الثمانية. والإسلام حين جعل للزكاة مصارف ثمانية فعلا الأغنياء في العالم الإسلامي كثر، ولو أخرجوا هذا النصيب الذي هو إما 2% وإما 5% وإما 10% حسب الأموال وحسب تعددها، لأثروا ولأعطوا أموالا كثيرة يمكن أن تغطي قدرا هائلا من حاجات المجتمع في جميع فئاته. لن نقول بأن الفقر سينعدم، لأن الله تبارك وتعالى ابتلى الأغنياء بالفقراء، وسيظل هناك أغنياء وسيظل هناك فقراء، وهذه فئات لابد منها في المجتمعات، لكنها ستنعدم حال إخراج الزكاة، وسيقل الفارق بين أو ستقل ستضيع ستنعدم الحاجة. في عهد عمر بن عبد العزيز حين أخرج الناس الزكاة، وحين يعني تعامل الناس على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وزع الزكاة حتى لم يجد من يأخذها، ثم بعد ذلك قضى ديون من عليه ديون، ثم بعد ذلك زوج من يحتاج إلى الزواج، وهكذا غطت الزكاة جانبا مهما في المجتمع، ورفعت إصرا كبيرا عن الدولة في ذلك الحين، ونشرت المحبة بين أفراد المجتمع. ولك أن تتخيل ذلك المجتمع الذي تربى على أحكام الإسلام، يعني الناس بالزكاة قد يحصلون على حد الكفاف لا على حد الكفاية، ولكن أن يوزع الزكاة حتى لا يجد من يأخذ الزكاة، معنى ذلك أن الناس كانوا على قدر كبير من القناعة، إذا حصل عنده حد الكفاف لم يتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك، وكذلك من عنده كفايته لم يكن يقبل أن يأخذ من أموال الزكاة. وهكذا المجتمع يربي جانبين، يربي الغني ليعطي، ويربي الفقير ليستعفف حين تحصل حاجته وحين يحصل على حد الكفاية، يعني المهم يستكفي، يعني يحصل على ما يريد، فيستعف أن يأخذ ما ليس له إلا إذا كان من الفقراء والمساكين.
1: جميل دكتور، قبل أن نتحدث عن الثمار التي يتحصلها الفرد ويتحصلها المجتمع من هذه الزكاة، نريد أن نتحدث عن الزكاة فقهيا، وكيف فرضها الله تبارك وتعالى بمقدار معين، وكيف فرضها على أنواع معينة، وكيف فرض لكل نوع ما يناسبه من الزكاة. نريد أن نتحدث عن هذا الجانب.
2: طبعا الزكاة ليست يعني هي في الأموال النامية، الزكاة أولا في الأموال إيه؟ في الأموال النامية، وهي في النقود، وجعلها الله تبارك وتعالى في النعم، وجعلها الله تبارك وتعالى في الزروع، وجعلها الله في الزروع، وجعل لكل نوع من أنواع هذه الزكاة قدرا معينا من الزكاة. فمثلا النقود المتمثلة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما في أيامنا هذه من النقود الورقية أو النقود حتى المعدنية، الإسلام جعل فيها 2.5%، يعني لو إنسان عنده مليون طلع 25,000، لو عنده 100,000 يطلع 2,500، لو عنده 100 يطلع ريال ونص، يعني شيء نسبة بسيطة لا تكاد تذكر. فيما يتعلق بالنعم، الإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، مذكورة في كتب الفقه الإسلامي، لا يتسع لها برنامجنا وهو يبحث عن المحاسن ولا يبحث عن دقائق الأحكام. بالنسبة للزروع، الإسلام نظر إن كان الإنسان يسقي زرعه بماء السماء أو بالماء العثري، بالماء الذي ليس له فيه تعب، فإنه يخرج وقت الحصاد، وانظر رتبه على وقت الحصاد، يعني إن حصل على شيء أخرج، وإن لم يحصل على شيء لم يخرج،
1: وهذا من كمال عدل الشريعة،
2: وهذا من كمال عدل الشريعة، يعني لا يفرض عليك أن تؤدي رغبا عنك، ووزن بين الحق والواجب، يعني ما دمت حصلت على هذا المدون تعب فأخرج وأعطي الفقراء 10%، وإن كان بالآبار أو المياه التي يعني ممكن الآن بدل الآبار يعني توصيل هذه الأنابيب التي تأتي من أماكن بعيدة وفيها جهد وفيها بذل مال، فإنه يعطي اللي هو نصف العشر 5%، نصف العشر 5%. هذه الأموال أيضا لها نصاب، ما يمكن أن يعني يفرض الإسلام على أي مال، وإنما إذا بلغ نصابا، فالذهب مثلا إذا بلغ 20 دينارا، الآن يقدرونه ما بين 85 جرام إلى 89 جرام، عندما تبحث في التقديرات القديمة وتحاول أن تقربها مع الجديدة تقريبا في حدود 85 جرام، العلماء يذكرون هذا الرقم أصبح مستعملا كثيرا، 85 جرام، يعني معنى ذلك أنك لو عندك أقل من 85 جرام لا يجب عليك أن تزكي، يعني 85 جرام هذا يجب عليك فيه الزكاة، ثم راعى هل هو مدخر مالا وإلا لحلي النساء،
1: ملبوس
2: في حلي النساء العلماء مختلفون هل يجب أو لا يجب، والعلماء بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بغير الوجوب، بعضهم فصل قال ننظر إلى الذهب في عند المرأة، إن كان من جنس يعني من هم في مستواها الاجتماعي فهو حلي بمعنى زينة، وإن كان أكثر فمعنى ذلك أنه اتخذ وسيلة لادخار المال
1: أيه.
2: وعليها أن تخرج لأن الفقراء حقا في هذا المال.
1: الشاهد أن الإسلام يعني رتب هذه
2: منظم تنظيما، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب أبي بكر في تحديد أنصبة يعني في الأنصبة في النعم في الإبل والبقر والغنم والشاء، أيضا هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد تحديدا منضبطا دقيقا، والعلماء فرقوا بين جمع المفترق وتفريق المجتمع على أجل الاحتيال في على يعني التهرب من دفع الزكاة، ويعني إذا نظرت فيه وكذلك العسل وفيه زكاة، عروض التجارة فيها زكاة. يعني الآن الناس يعني تجد أكثر الناس أموالا هم أصحاب التجارة، ولذلك الإسلام فرض فيها، وإن كان الظاهري يستشكل على أساس أنه لم يرد فيها نص، لكن إذا كان المال إذا كانت الزكاة من أجل المال فمن أكثر مالا إلا التجار عندهم الأموال الكثيرة، هم عندما يخرجون 2.5% من قيمة الصور يعني من قيمة الفاتورة الشراء لا من قيمة البيع، وهذا أيضا من محاسن الإسلام. يعني أنت الآن عندك بضاعة في المخزن مشتريها ب100,000 ريال وهتبيعها ب200,000 ريال، الإسلام يحاسبك على فاتورة الشراء ما يحاسبك على فاتورة البيع، لكن بعد أن تبيعها وتنضض كما يقول أهل الفقه يعني تتحول إلى نقود يحاسبك على البيع، لكن قبل أن وهي في المخزن تحاسبك على الفاتورة. يعني أنت شرتها ب100,000 ريال ولا كنت تبيعها ب لأن ما زالت غير مضمونة أنها تباع ولا تباع تتلف، فهذه من محاسن الشريعة عدالة، تطلب منك وتعطيك وتقيم عليك الحجة في أنها طلبت وأعطت. ولذلك الإسلام يقوم على الموازنة كما نذكر دائما في كلامنا، الموازنة بين الحقوق والواجبات. نعم، فهذه محاسن
1: لا إفراط ولا تفريط. دكتور، في أيضا يعني ملفت جميل جدا وموضوع مهم جدا في موضوع الزكاة، عندما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم، هذا أيضا فيه يعني فيه ملفت جميل إلى أن الإسلام يفرض عليك الزكاة لكن في المقابل لا يأخذ أنفس الأموال لديك،
2: حتى لو كانت الزكاة تجب عليك، وهذه أيضا من إنصاف الإسلام للمزكي. أحيانا بعض الناس وهذا الآن نراها، مثلا تجد أن كبشا يباع ب100,000 وكبش يباع ب5,000 ريال، وكبش كبش يعني في النهاية كبش أبو كبش يعني ما، لكن هذا يعني يستغلي هذا النوع الإسلام منع آخذ الزكاة من أن يستقصد ذلك النوع الذي يستكرمه، وذلك قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني ما يعدونه من النفائس لا تقترب منه، خذ زكاة المال، بمعنى أن لأن الزكاة يا شيخ وائل هي أداء فريضة، والعناد فيها غير مقبول والتعنت فيها غير مقبول. أنت تريد أداء الفريضة ولا تريد تقهر صاحب المال؟ أنت تريد أداء الفريضة، وأداء الفريضة تتحصل بغير ذلك النفيس من ماله، وقلنا الناس قد يعني ولذلك الآن قيم الأشياء بما تحصل بأن يجري عرف بأن الشيء الفلاني غال، يجري عرف بأن السيارة الفلانية غالية، وأحيانا عندما تقيسها في عالم المنافع والمضار ما فيها شيء يذكر غير أنه جرى عرف أو جرى أمر يعني، فالإسلام أمر ألا يتعمد الآخذ الزكاة أخذ الزكاة من الكرائم ومن النفائس، الأشياء التي يعني جرت العادة بأنها نفيسة، يأخذ زكاته من عامة المال، وعامة المال ليس من النفيس بالمقصود. فإذا كان الناس لهم يعني أشياء يعني يعدونها من الكرائم فليس للآخذ أن يتعمد أخذها.
1: جميل.
2: وهذا هذه من محاسن الإسلام، فإنه يأخذ وأيضا ولا يهين. يأخذ ولا يجرح، يعطي يعني يأخذ ما له ولا يتعمد يعني أن يضر بالمأخوذ منه وهو الزكاة.
1: نعم. جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونعود الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور.
2: مرحبا وأهلا وسهلا. حياكم الله شيخ وائل.
1: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عن الزكاة، تحدثنا عن ماهيتها وتعريفها وقيمها وكيف راعى الإسلام بعض الجوانب المتعلقة بأنصبة الأموال التي تفرض فيها الزكاة، وأيضا بالابتعاد عن كرائم وأنفس الأموال، إنما هي تأدية حق وفريضة فرضها الله تبارك وتعالى. لكن نريد أن نتحدث عن الثمرات المتحصلة على النفس وعلى المجتمع، وبيدي دكتور أن نضمن حديثنا حول هذه الثمرات عن اعتناء الإسلام بمصارف الزكاة، بالأصناف التي تجب فيها الزكاة من المجتمع.
2: بالنسبة للزكاة، الإسلام لم يجعلها يعني لمصرف واحد، وإنما نوع المصارف ليعم أثر الزكاة كل فئات المجتمع. فقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والعلماء مختلفون، هل هناك فرق الفقير والمسكين أم ليس هناك فرق؟ والعلماء يقولون يعني بعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا، لكن الظاهر أن هناك فرقا بينهما، لأن الواو تقتضي المغايرة. فبعضهم جعل الفقير هو الذي لا يجد يعني الذي يعني لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد أقل مما يحتاجه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.
1: فهم يعملون
2: وعندهم سفينة، ومع ذلك سماهم إيه؟
1: مساكين
2: لأنهم ربما يشتركون مجموعة كبيرة من الناس ليس عندهم ما يكفيهم، يعني لا يشتغلون، ومع ذلك عندما يأتي الحصيلة وما يحتاجونه لا تكفيهم. الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وانظر هنا الإسلام كيف جبر خاطر العاملين عليها،
1: لأنه يرى الأموال،
2: هو يرى الأموال ويشتغل ويتفرغ للعمل، فلم يقل له: أنت ما دمت تعمل فأنت لست من أهل الزكاة. سيقول: طيب وأنا متفرغ، أين حظي منها؟ ولذلك تعطى المرتبات، يعني تعطى الآن يعني مرتباته. بعض الناس سيقولون: من يشتغل في هيئة الزكاة مرتباته من خزينة الدولة ولا من أموال الزكاة؟ بنص القرآن الكريم: من أموال الزكاة.
1: أيوة،
2: يعني ليس من خزينة الدولة
1: وليس من الأمر الذي يعاب، يعني.
2: أيوة، لا يعاب، بل هو من جبر الخاطر، ويشتغل وهو يعلم أن هذا المال له فيه حظ ونصيب، فيعمل على حفظه وعلى رعايته وعلى الأمانة فيه. نعم. قال: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني شمل جميع أفراد المجتمع وكل من يتعلق بهذا المجتمع، بحيث يعني تستطيع أن تقول بأنها تشمل الإنسان وتشمل الحيوان وتشمل الجماد وتشمل مصالح الناس، بحيث أنها تحقق يعني لا يعني لو التزم الناس مصارف الزكاة سترى الزكاة في الطريق، وستراها في المدرسة، وستراها في يعني في السبيل، وستراها في إعانة الفقراء والمساكين، وستراها في مرتبات الناس، وستراها في فك ديون الغارمين الذين يقومون بالإصلاح بين الناس، ستراها في كل مكان، ستراها في جبر خواطر الذين يمرون ولا يجدون الأكل ولا الشرب، ومع ذلك هم يعدون في وجه المجتمع، وهم في حاجة إلى أن يعطوا من ذلك المال حتى يتبلغوا ويصلوا إلى مقاصدهم. هذه يعني نظرة عظيمة في الإسلام، في أنه جعل الزكاة لا تنصب إلى جهة واحدة، وإنما جعلها موزعة لتكون في جميع أفراد المجتمع.
1: جميل.
2: طبعا أنت سألت عن الثمرات والفوائد لهذه الزكاة. حقيقة الزكاة لها عدد من الثمرات والفوائد، ولو كان الوقت يتسع لعددناها واستفضنا في شرحها، ولكن سأذكرها سريعا حتى نوفي بالثمرات ولا يضيق الوقت في تعدادها. الزكاة أنت تعرف أنها تطهير للمزكي وتنقية نفسه من الشح والبخل، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هنا تطهيرهم بمعنى تنقيهم مما في أنفسهم من الشح والبخل، لأن الإنسان إذا كان غنيا هو يخرج ملايين الحقيقة، ولكن هذه الملايين مقابل ما أعطاه الله من النعم شيء لا يذكر، مقابل ما أعطاه الله من النعم. كذلك هي تنمي المال، المال ينمو بإخراج خبثه، وقد ورد في الحديث: ما نقص مال من صدقة. إذا كان لا ينقص من الصدقة التي يعني
1: نفل،
2: التي هي نفل،
1: أي،
2: فما بالك بإخراج خبث المال وهو ما يتعلق بحق الفقراء والمساكين في هذا المال. وقد ورد في الحديث: وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر. والقطر هو الرزق الذي يأتي من السماء ومنه تتوزع الأرزاق، ولذلك عندما قال الله: في السماء رزقكم وما توعدون، بعضهم فسر الرزق هنا بأنه القطر يأتي من السماء. كذلك فيه في الزكاة سد حاجة الفقير بأمر واجب لا منة الغني فيه على الفقير. الغني الآن هو متفضل على الفقير، ولا يؤدي واجبا ويحقق ركنا من أركان الإسلام،
1: يؤدي واجبا،
2: وعلى ذلك فالفقير يأخذه مرفوع الرأس، لأن الغني ما تفضل عليه.
1: أيضا الله عز وجل أشار إلى هذا في ربما تفسير الآية يتعلق بالصدقات: يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
2: بالمن والأذى، صحيح. بمعنى ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يمن على الفقير، وعندما تصبح واجبا عليه وركنا من أركان الإسلام لا يتحقق إسلامه إلا بأداء هذا الركن،
1: حق للفقير،
2: حق للفقير من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك فلا منة فيه للغني على الفقير. كذلك مراعاة حق الغني في جعل نسبته بسيطة جدا، لا تكاد يعني يتتردد، قلنا بين 2.5% و5 و10. مراعاة حق الغني أيضا في كسب أجر الواجب. تصور لو أن الغني نقوله: أخرج زكاة مالك ولن تحصل إلا على أجر سنة، كم الفرق عندما يقال له: أخرج زكاة مالك وستحصل على أجر الواجب وتحقق إسلامك ركنا من أركان الإسلام. فهذا فيه مراعاة لحق الغني، فيه بث لروح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا الحقيقة يعني أمر ومهم جدا راعاه الإسلام. وبإخراج الزكاة الإسلام يعني راعى أيضا حق الغني، لأن الفقراء عندما يعلمون أن لهم حقا في أموال الأغنياء يدعون لهم بالبركة ويدعون لهم بالخير ويدعون لهم بالنماء ويدعون لهم بدوام الحال وبزيادة الأموال، لأنهم يعلمون أنه كلما زادت أموالهم زاد حقهم فيها. كذلك الزكاة تبث روح المحبة بين الفقراء والأغنياء، فلا يشعر الفقراء أن الأغنياء يعني يستأثرون عليهم بالأموال، كما قال ذلك: قال: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويعني يزكون كما نزكي ويتصدقون بفضول أموالهم، لكنه يعلم أن تلك الصدقة التي هي من فضول ماله إنما تعود عليه بالنفع، ولذلك تجد أن المحبة قد زرعت في قلوب الفقراء، وأنهم يدعون للأغنياء بالبركة ويدعون لهم بالزيادة. ولذلك انظر في قصة أصحاب الجنة، أصحاب الجنة لما أرادوا أن يعني يستأثروا على حصة الفقراء، الله أذهب عنهم كل الجنة، وعندما كانوا يعطون الفقراء كانت أيدي الفقراء وإن كانت تمتد بالأخذ إلا أنها كانت تمتد إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والرجاء أن يبارك لهم في الأموال وأن يبارك لهم في الأحوال وأن يصلح لهم البال. ولذلك الزكاة تبث روح المحبة بين الفقراء والأغنياء، كذلك تبث الرحمة في قلوب الأغنياء. تصور أن الغني إذا يعني عود على أنه لا يعطي شيئا، الرحمة تنعدم من قلبه ويقسو قلبه، ولا يدري أن هناك فقراء أصلا، لأنه يعيش في بحبوحة من العيش. لكن عندما يأتي ويدفع الزكاة ويتعهد أحوال الفقراء ويعلم أن هناك من لا يجد قوت يومه، ألا تسري الرحمة في قلبه؟ ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة، لأن الغني عندما يرى أن الناس ما زالوا في حاجة وقد أدى زكاة ماله ويرى حاجة الناس عندما يمر عليهم وعندما يعطيهم وعندما يتعهد أحوالهم تسري في نفسه الرحمة، وبذلك يجبر خاطر الفقراء بحصولهم على ما يريدون وعلى ما يعني حتى ولو على الحد الأدنى مما يتطلبه الحال وما تقتضي حياتهم.
1: يورث المحبة أيضا بين أفراد المجتمع،
2: أكيد
1: والتكافل والترابط،
2: أكيد هذه الأمور يعني ذكرناها وهي من ثمار الزكاة ومن محاسن الإسلام في ركن الإسلام الزكاة.
1: دكتور والله احنا نحاول في كل حلقة أن يعني نلملم الموضوع في حلقة كاملة ونسلط الضوء على أبرز النقاط المتعلقة به، وإلا الموضوع يطول الحديث حوله وحول هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى وفيها ما يصلح حال الإنسان في دينه.
2: فعلا مثل هذه الثمرات لو تكلمنا عن كل ثمرة لاستوعبت حلقة كاملة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور.
2: شكرا لك وبارك الله فيك.
1: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة المائدة من السور السبع الطوال، وهي مفتتحة بالنداء لعموم المؤمنين، وفيها الحديث عن الوفاء بالعقود والالتزام بأحكام الإسلام وتبليغه للناس كافة. وتمتاز آيات سورة المائدة بطولها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 31 وهي قوله تعالى:
3: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ليريه، فيقرأ بفتح الياء الثانية وضم الهاء هكذا ليريه، ومن الخطأ قراءته بتسكين الياء وكسر الهاء هكذا ليريه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يا ويلتا، فيقرأ بفتح التاء وبعدها ألف مقصورة هكذا يا ويلتا، ومن الخطأ قراءته بكسر التاء وياء ساكنة بعدها هكذا يا ويلتي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ أعجزت، فيقرأ بفتح الجيم هكذا أعجزت، ومن الخطأ قراءته بكسر الجيم هكذا أعجزت.
1: وأن أتلو القرآن.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فانتهى إليهم، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبتيه، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكفى. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ نتقنا، واذكر حين نتقنا الجبل، نتقنا أي رفعنا الجبل فوق رؤوسهم، فوقهم كأنه ظلة، كأنه غمام عليهم، وظنوا أنه واقع بهم، أي ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة. لما أعطى الله سبحانه وتعالى التوراة لموسى، أبوا أحكام التوراة وادعوا أن أحكامها ثقيلة، وظنوا هنا بمعنى أيقنوا، وظنوا أنه واقع بهم الجبل، وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، فقيل لهم لتؤمنن بأحكام التوراة تعملون أو ليقعن عليكم، واذكروا ما فيه بالعمل بأحكام التوراة لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذ، واذكر حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، حيث أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على بني آدم. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم، فأخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها خلقها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أنت ربنا، شهدنا بذلك. والإشهاد لأجل ألا يقولوا على الله يوم القيامة الكفار: إنا كنا عن هذا، أي التوحيد، غافلين، أي لا نعرف ولا نعلم. أو تقولوا، أو خشية أن تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي قبلنا، وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم. أفتهلكنا، أتعذبنا بما فعل المبطلون من أبائنا بتأسيس الشرك، يعني المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد في أخذ الميثاق. وأما التذكير والرسل التي أرسله الله سبحانه وتعالى والمعجزات، هذه من باب تواطؤ الحجج، يعني الله سبحانه وتعالى يقيم على الناس أكثر من حجة. وكذلك نفصل، أي نبين الآيات، مثل ما بينا الميثاق لأجل أن يتدبروه ولعلهم يرجعون عن كفرهم. واتل عليهم يا محمد، اتل عليهم، يعني أخبرهم ونبئهم على اليهود: نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج بكفره كما تخرج الحية من جلدها.
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: فانسلخ الحية تنسلخ من جلدها. قالوا هو بلعم ابن باعوراء، الله أعلم باسمه، من علماء بني إسرائيل، سئل أن يدعو على موسى فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره، فكان من الصالحين وكان من المستجابين للدعوة، فالله سبحانه وتعالى ذكر قصته. ولو شئنا لرفعناه إلى منازل العلماء بها بأن نوفقه للعمل، ولكنه أخلد، يعني سكن إلى الأرض، إلى الدنيا، ومال إلى الدنيا، واتبع هواه في دعائه إلى الدنيا. وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. قال الله سبحانه وتعالى: فمثله، أي صفته، كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعني تزجره تطرده، يلهث، يخرج لسانه، يدلع لسانه، أو تتركه يلهث، ففي كل الحالين يلهث، وليس غيره من الحيوان كذلك، فقط هذا الكلب. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا، ضرب الله سبحانه وتعالى الكلب مثلا لمن كذب بآياته، إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، مثل الكلب، مثل الكلب. ذلك يعني المثل، مثل الذين كذبوا بآياتنا، كما قلنا الكفار، فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون، يتدبرون في هذه القصص فيؤمنون. ساء يعني بئس، مثلا القوم، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، ظلموا أنفسهم بالتكذيب. من يهدي الله فهو المهتدي، من أراد الله هدايته فهو سيهتدي، ومن يضلل، ومن يريد الله إضلاله، فأولئك هم الخاسرون. والخسران في القرآن على معاني، المعنى الأول الخسران بمعنى النقص، قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المعنى الثاني الغبن، قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الثالث العجز، قال تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. المعنى الرابع الضلال، فقد خسر خسرانا مبينا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، والآية التي أمامنا: فأولئك هم الخاسرون، أي الضالون. الخامس العقوبة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي المعاقبين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا، أي خلقنا، لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى خلق خلقا فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وخلق خلقا وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون الحق بهذه القلوب، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، بصر اعتبار، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون الآيات والمواعظ، سماع تدبر واتعاظ. والله سبحانه وتعالى يقول: ولهم أعين. الأعين والعين في القرآن لها معاني، المعنى الأول العين البصرة، قال تعالى: أم لهم أعين يبصرون بها ألم نجعل له عينين. المعنى الثاني منبع الماء الجاري، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. المعنى الثالث الحفظ، تجري بأعيننا، أي بحفظنا. الرابع المنظر، قال تعالى: فأتوا به على أعين الناس، يعني بمنظر منهم. الخامس القلب، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي بمعنى قلوبهم. المعنى الثالث النهر، قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يعني النهر. أولئك كالأنعام في عدم الفهم والبصر والاستماع، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تطلب منافعها وتهرب من مضارها، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة. أولئك هم الغافلون. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن علمه نافذ في هؤلاء، وأنهم يصيرون إلى جهنم بسبب كفرهم. ولله الأسماء الحسنى 99 الواردة في الحديث، والحسنى أي البالغة الحسن، فادعوه يعني سموه بها بهذه الأسماء، وذروا اتركوا الذين يلحدون، من يلحدون يعني يميلون بأسماء الله عن الحق، يلحدون في أسمائه حيث اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم كاللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. سيجزون في الآخرة ما كانوا يعملون في الدنيا. وهذه الآية خارج مخرج التهديد، كما قال الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ليس معناه وذر الذين اتركهم، وإلا هذا من باب التهديد. وممن خلقنا أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق يعني يعملون، يهدون أي يعملون بالحق، وبه يعدلون، وبالعمل بالحق يعدلون، فالذي يعمل بالحق هو كمال العدل. والمراد بالآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين كذبوا بآياتنا أي القرآن مثل أهل مكة، سنستدرجهم يعني نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون وهم في غفلة، وأملي لهم يعني أمهلهم، وأملي لهم إن كيدي متين يعني شديد لا يطاق. وكيد الله سبحانه وتعالى ومكره هذا من باب المجازات، من باب المجازات. أولم يتفكروا ويتأملوا فيعلموا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة من جنون، هم اتهموه بالجنون، إن هو إلا إن يعني بمعنى ما هو إلا نذير مبين، أي بين الإنذار وواضح. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم. أولم ينظروا في ملكوت، هذه مبالغة يعني ملك، ملكوت السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء، يعني وينظروا فيما خلق الله من شيء، هذا يشمل جميع ما خلق الله، فيستدلون بما خلق الله على قدرة الله، وتدلهم هذه القدرة على وحدانية الله، يعني أن الله هو المستحق للعبادة لا غيره. وأن عسى أن يكون قد اقترب أي قرب أجلهم فيموتوا كفارا فيصيروا إلى النار، فالواجب أن يبادروا إلى الإيمان، فبأي حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون، فالذي لا يؤمن بالقرآن لن يؤمن بغير القرآن من باب أولى. من يضلل الله، من أراد الله إضلاله فلا هادي له، لا أحد يهديه بعد الله، ويذرهم في طغيانهم في مجاوزتهم للحلال إلى الحرام، يعمهون أن يترددون متحيرين. يسألونك أهل مكة، يسألونك عن الساعة أي القيامة، أيانا يعني متى مرساها نهايتها، قل لهم يا محمد إنما علمها يعني متى تكون عند ربي لا يجليها يعني لا يظهرها لوقتها أي في وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض يعني عظمت على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، يعني عظمت لأهوال القيامة، عظمت على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، الكل يخافونها محسنهم ومسيئهم. لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني يسألونك يريدون أن تكون حفي يعني تبالغ في السؤال حتى تعلمها، حفي عنها، يعني تحاول أن تعلمها. قل لهم إنما علمها عند الله، هذا من باب التأكيد بهذا الأمر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا، جميع أنواع النفع لا أستطيع أن أجلب النفع لنفسي، ولا ضرا ولا أدفع الضر عن نفسي إلا ما شاء الله، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب ما غاب عني من المستقبل لاستكثرت من الخير من المال، ويعني استعدت حتى يعني جعلت أستعد حتى لا يمسني السوء من فقر أو مرض أو نحو ذلك. إن أنا ما أنا إلا نذير أنذر بالنار للكافرين، وبشير بالجنة لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم، الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة آدم، وجعل منها زوجها حواء، جعل أي خلق منها زوجها ليسكن إليها ويألف إليها. انتهى الكلام عن آدم وحواء، وبدأ كلاما جديدا في حادثة حصلت لي الله أعلم، قالوا أنه من بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما الله سبحانه وتعالى قال: فلما تغشاها، يعني جامعها، حملت حملا خفيفا فمرت به. قد يقول قائل: الخطاب الأول لآدم وحواء، كيف انتقل الخطاب لخطابا آخر لبني آدم؟ نقول مثل ما الله سبحانه وتعالى يعني قال: جعل له شركاء، يعني ولد آدم وليس آدم. الله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. هنا كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا يعني رجل وامرأة من بعض الملل. الله سبحانه وتعالى يقول: فلما تغشاها، أي جمعها، حملت حملا خفيفا، يعني في أول الحمل يكون الحمل خفيف. فلما أثقلت، يعني كبر الولد في بطنها وأشفقت أن يكون بهيمة، وأشفقت أن يكون غير صالح، دعوا الله ربهما لئن آتانا يعني ولدا صالحا يعني سويا لنكونن من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا أن الرجل والمرأة يعني يحلفان بالله أنه إذا ولد له مولود سوي الخلقة أنهما لا يكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا يعني ولدا صالحا سويا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني أشركوا يعني لم يشكروا الله سبحانه وتعالى ونسبوا هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. جعل له شركاء فيما قال الله سبحانه وتعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. لا يمكن أن تكون هذه القصة لآدم، لأن آدم نبي، والنبي لا يقع في شيء في شرك. قال الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون، أي أهل مكة من الأصنام، أي يشركون بالله سبحانه وتعالى في العبادة ما لا يخلق شيئا، وهي الأصنام، وهم يخلقون. الأصنام مخلوقة، فكيف تجعل شريك لله سبحانه وتعالى وهو الخالق الرازق المدبر؟ والشرك في القرآن على معاني: المعنى الأول أن يعدل بالله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تعدلوا به شيئا، لا تساووا به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني إدخال شريك في الطاعة دون العبادة. جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني طاعة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي في الطاعة. المعنى الثالث الشرك، أي الرياء في الأعمال، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقع في الرياء. ولا يستطيعون لهم، أي لعابديهم، نصرا، يعني يمنعونهم من سوء. ولا أنفسهم ينصرون ولا حتى يمنعون السوء عن أنفسهم. وإن تدعوهم، أي هذه الأصنام، إلى الهدى لا يتبعوكم. لو دعوت هذه الأصنام لأنها لا تسمع. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عن دعائهم، لا يتبعوكم لعدم سماعهم، هذا واضح. إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله عباد مملوكة أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم. هل يستجيبوا دعاءكم؟ لا يستجيبون. فادعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة. ثم بيّن غاية عجزهم، وأن العابد الذي يعبد هذه الأصنام أفضل منهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألهم هذه الأصنام، هل لها أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أنتم لكم أرجل تمشون بها، ولكم أيد تبطشون بها، ولكم آذان تسمعون بها. هذا من باب الإنكار، كيف يعني تعبدون الله؟ ثم ادعوا شركاءكم، أي إلى هلاكي، قل ادعوا شركاءكم، قل يا محمد، قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم إلى هلاكي فهم لا يملكون شيئا. ثم كيدوني فلا تنظرون، لا تمهلون، فإني لا أبالي بكم، لأن هذه الأصنام لا تفعل شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن وليي، يعني متولي أموري، الذي نزل الكتاب، هو الله الذي نزل الكتاب أي القرآن، وهو يتولى كذلك الصالحين. والذين تدعون يعني تعبدون من دونه، من غير الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون نصركم، يعني لا يقدرون على منع الأذى والسوء إن أريد بكم، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، كذلك لا يستطيعون ولا يمنعون أنفسهم من سوء أريد بهم، فكيف أبالي بهم؟ وهذا تنبيه على تفضيل العابدين على معبوداتهم. من يعبد الصنم فهو أفضل من الصنم، وتوبيخ لهم حيث عبدوا من هم أفضل منه. وإن تدعوهم هذه الأصنام، لو تدعونهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم، ترى الأصنام يا محمد، ينظرون إليك، يقابلونك مثل الناظر، وهم لا يبصرون، يعني يواجهونك. العرب تقول: داري تنظر إلى دارك. قال: وهم لا يبصرون، أي لا يبصرون، لأنهم ليس فيهم روح، هذه الأصنام ليس فيهم روح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو، العفو اليسير من أخلاق الناس، اليسير من أموالهم، ولا تبحث عن أخلاق الناس، ولا تستقصي على الناس، فإذا استقصيت على الناس سيظهر منهم البغضاء لك. وأمر بالعرف، أي المعروف، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابل يعني لا تقابل سفههم بسفه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يصرفك عما أمرت به صارف، فاستعذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يدفعه عنك. إنه سميع للقول عليم بالفعل. إن الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، إذا مسهم، أي أصابهم طائف، يعني ألم بهم شيء من الشيطان، تذكروا عقاب الله سبحانه وتعالى، تذكروا ثواب الله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون، يبصرون الحق من غيره، فيرجعون عما هم عليه. وإخوانهم، إخوان الشياطين من الكفار، يمدون الشياطين في الغي، ثم لا يقصرون، لا يكفون عنهم، فلا يتبصرون كما يتبصر المتقون. وإذا لم تأتهم، يعني لم تأتي أهل مكة بآية مما اقترحوا عليك، قالوا: لولا اجتبيتها، هل أنشأتها من قبل نفسك؟ قل لهم يا محمد: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وليس لي القدرة عن أن آتي من عند نفسي بشيء من الآيات. هذا بصائر، هذا القرآن يعني بصائر، أي حجج. فالذي يؤمن بالقرآن يكون له هداية وحجة ورحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عن الكلام لعلكم ترحمون. هذه الآية تنبيه، هذه الآية في الصلاة خاصة الجهرية وليست على عمومها، ولو أخذناها على العموم لقلنا أن إذا أتيت إلى المسجد وشخص يقرأ القرآن فالواجب عليك أن تستمع، ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن مثل ما هو يقرأ، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن معنى الآية وإذا قرئ القرآن في الصلاة الجهرية فاستمعوا له، تسقط الفاتحة، وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك أي سرا، تضرعا أي تذللا، وخيفة خوفا من الله سبحانه وتعالى، ودون الجهر يعني فوق السر دون الجهر، أقل من الجهر أي قصدا بين الجهر والسر، بالغدو والأصال أول النهار وآخر النهار، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون، لا يتكبرون عن عبادته، عن عبادة الله، ويسبحونه، ينزهون الله عما لا يليق به، ويعظمون الله ويقدسون الله، وله يسجدون يخضعون، يخضعون والخضوع والعبادة لله سبحانه وتعالى. المعنى كونوا أنتم مثلهم. والسجود في القرآن على معاني، المعنى الأول السجود الشرعي المعروف، وضع الجبهة على الأرض، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. المعنى الثاني الركوع، قال الله سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا أي ركوعا. المعنى الثالث الانقياد والتسليم، والنجم والشجر يسجدان أي ينقادان لله سبحانه وتعالى. تنبيه، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فيستحب السجود عند آية السجدة كما هو أمامنا.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير الميسر.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، والأنفال مدنية، يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال، وقال الشيوخ كنا ردءا لكم تحت الرايات، ولو انكشفتم لفئتم إلينا، رجعتم إلينا، فلا تستأثروا بها. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك يا محمد عن الأنفال، يعني لمن هي، لمن هي. والأنفال عندنا الغنائم وعندنا الأنفال. الغنيمة هي التي تكون بعد حرب، بعد حرب. والأنفال النفل، يعني يجوز للأمير أن يقول قبل، يعني قبل

فأصاب كل واحد منا عشرة يعني منا عشرة بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا. هذا النفل يجوز. يسألونك عن الأنفال، قل لهم قل الأنفال لله يجعلها حيث يشاء، والرسول يقسمها صلى الله عليه وسلم بأمر الله. على في بعض يعني قالوا أنه صلى الله عليه وسلم يقسمها بالسوية. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا. إنما المؤمنون الكاملون الإيمان الذين إذا ذكر الله يعني وعيد الله وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته في القرآن زادتهم إيمانا أي تصديقا على الله، يثقون ولا يثقون بغير الله. الذين يقيمون الصلاة يأتون بالصلاة بحقوقها، ومما رزقناهم أي ومما أعطيناهم ينفقون أي في طاعة الله. أولئك يعني الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا يعني صدقا بلا شك، لهم درجات أي منازل في الجنة عند ربهم، ومغفرة من عند الله سبحانه وتعالى، ورزق كريم في الجنة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني امضي لأمر الله في الغنائم وإن كرهوا، كما مضيت في خروجك من بيتك وهم كارهون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يعني يكرهون الخروج، وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال وليست كراهة لأمر الله سبحانه وتعالى. وأن أبو سفيان قدم بعير من الشام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها، فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليذبوا عنها وهم النفير. إذن النفير أبو جهل ومن معه، والعير أبو سفيان في القافلة. وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل قادم من الشام بمتاع وبضائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترضه من المدينة فأخذ طريق الساحل، ابتعد إلى البحر حتى لا يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل قادم من مكة من الجنوب، فاجتمعوا في صارت معركة بدر. فالصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة كرهوا أنهم يقاتلون بسبب أنهم قالوا لم نستعد للقتال، لأنهم يعني خرجوا للعير القافلة التي فيها البضائع، وهذا ليس فيه قتال. وأما النفير أبو جهل ومن معه فهؤلاء يحتاجون إلى قتال، والقتال يحتاج إلى استعداد. يقول الله سبحانه وتعالى يجادلونك في الحق، الحق هنا القتال، بعدما تبين يعني بعدما ظهر لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليك عيانا، لأنهم كرهوا ذلك. لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظرا إلى الموت عالما به. والله سبحانه وتعالى قال يجادلونك في الحق، الحق قلنا هنا القتال. والحق في القرآن له معاني، المعنى الأول الحق بمعنى الله سبحانه وتعالى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثاني القرآن، قال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. المعنى الثالث الإسلام، ليحق الحق، وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل. المعنى الرابع العدل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي بالعدل، قال رب احكم بالحق أي بالعدل. المعنى الخامس الصدق، قوله الحق وله الملك، يعني قوله الصدق. المعنى السادس المال،

0: للذي عليه الحق، هذا معناه المال، معنى المال. المعنى السابع الحاجة، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من حاجة. المعنى الأخير أو ما قبل الأخير الحق ضد الباطل، وردوا إلى الله مولاهم الحق، ذلك بأن الله هو الحق. المعنى الأخير القتال، يجادلونك في الحق أي في القتال. وإذ يعني واذكر حين وعدكم الله سبحانه وتعالى إحدى الطائفتين، العير أو النفير، العير اللي فيها البضائع أبو سفيان ومن معه، النفير أبو جهل، وهؤلاء مستعدون للقتال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعدني الله إحدى الطائفتين، طائفة أبي جهل أو طائفة أبي سفيان، أنها لكم وتودون يعني وتريدون أن غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة يعني ذات البأس، ذات السلاح، غير ذات الشوكة وهي العير، أن تكون لكم. لماذا؟ لقلة عددها ويعني المدد، بخلاف النفير أبو جهل ومن معه. ويريد الله أن يحق الحق، يعني يظهر الحق بكلماته السابقة، وهو ما كتبه الله بأن الإسلام سيظهر، ويقطع دابر الكافرين، دابر الكافرين يعني الآخر الكافرين بالاستئصال، فأمركم بقتال النفير ليظهر الحق ويبطل الباطل، يمحق الباطل، والحق هنا الإسلام والباطل هنا الكفر. ولو كره المجرمون أي المشركون، كرهوا أن يبطل، أن يمحق الحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين وهم 1000 وزيادة، فاستقبل القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر الصديق فأخذ رداءه فرده به، ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية إذ تستغيثون ربكم، يعني تطلبون منه الغوث بأن ينصركم على أعدائكم، فاستجاب لكم أني يعني بأني ممدكم أي معينكم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين، يردف بعضهم بعضا. وعدهم الله سبحانه وتعالى أولا بألف، ثم صارت 3000، ثم صارت 5000. وما جعله الله هذا الإمداد، ما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإمداد إلا بشرى لكم بالنصر، ولتطمئن به قلوبكم، لأجل الاجتهاد في الجهاد في سبيل الله. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم في أفعاله. إذ يغشيكم، أذكر حين يغشيكم النعاس، يغطيكم النعاس أمنة، يعني أمناً، أمنة منه يعني أمناً من الله سبحانه وتعالى مما حصل لكم من الخوف، فهذا النعاس أذهب عنكم الخوف. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، من الأحداث. والطهارة في القرآن على معاني، المعنى الأول الطهارة بمعنى انقطاع دم الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دم حيضهن. الثاني الاغتسال، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، كلمة الثانية فإذا تطهرن هذا بمعنى الاغتسال. وقال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا أي اغتسلوا. المعنى الثالث الاستنجاء بالماء على تفسير قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الرابع الطهارة من جميع الأحداث والأقدار، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الخامس السلامة من سائر المقذورات ولهم فيها أزواج مطهرة. السادس التنزه عن إتيان الرجال، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. السابع الطهارة من الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، يعني طهارة من الذنوب. طهارة من الأوثان والشرك، من الأوثان يعني من الأصنام، أن طهر بيتي للطائفين أي طهر من الأصنام. التاسع الطهارة من الشرك، أن تتطهر أنت ويتطهر قلبك من الشرك. يتلو صحفا مطهرة أي مطهرة من الشرك. المعنى العاشر الطهارة بمعنى الحلال، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي أحل. المعنى الحادي عشر طهارة القلب من الريبة، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وفي الأحزاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني من الريبة. قال الله سبحانه وتعالى ويذهب، نتابع الآية، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان أي وسوسة الشيطان إليكم. ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسة الشيطان إليكم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وبينه وبين الماء منطقة، والمشركون غلب المسلمين على الماء فصار الماء للمشركين، فأصاب المسلمين الظمأ وجعلوا يصلون محدثين، وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة يقول تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم مطرا فشربوا وتطهروا. واشتد الرمل، اشتد الرمل حين أصابه المطر، وأزال الله سبحانه وتعالى رجز الشيطان ووسوسته. قال وليربط على قلوبكم باليقين والصبر والإيمان ويثبت به الأقدام، يعني لما نزل هذا المطر يثبت به يعني بالماء الأقدام. لما نزل المطر فالأرض كانت رملية فاشتد المطر وثبتت عليها الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمدهم به المسلمين، أمد الله سبحانه وتعالى المسلمين بهؤلاء الملائكة، أوحى إلى هؤلاء الملائكة، وهذا الوحي وحي إلهام، أني معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين آمنوا بالإعانة والتبشير. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فاضربوا فوق الأعناق. بعض أهل العلم قال اضربوا فوق الأعناق، يعني فوق بمعنى على، فاضربوا على الأعناق. واضربوا منهم كل بنان أي أطراف اليدين وأطراف الرجلين، حتى قالوا أن الرجل يريد أن يضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه، فهزم الله سبحانه وتعالى المشركين. ذلك يعني العذاب الواقع بالمشركين بأنهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول. ومن يشاقق الله ورسوله، وأعظم المشاقة والمخالفة هي الشرك، فإن الله شديد العقاب له في الآخرة. ذلكم أي هذا العذاب فذوقوه أيها الكفار في الدنيا، وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وجها لوجه، قابلتم وجها لوجه الذين كفروا زحفا، يعني مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون، فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار منهزمين. ومن يولهم يومئذ، يعني يوم إذا التقى مع الكفار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، متحرفا يعني منعطفا لقتال بأن يريهم الكر والفر والمكيدة، أو متحيزا منضما إلى فئة، يعني جماعة من المسلمين يستنجد بها. الله سبحانه وتعالى حرم أن الشخص يولي الكفار دبره، واستثنى الأول متحرف لقتال، يعني ولاهم لأجل حرفة في القتال ومكيدة، أو متحيزا إلى فئة، يذهب إلى جماعة المسلمين يستنجد بها. الذي يولهم ولم يكن أحد الصنفين، لا متحرف ولا متحيز، فقد باء، يعني رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم في الآخرة، وبئس المصير، يعني وبئس المرجع هي. وهذا مخصوص، قال أكثر أهل العلم، مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ببدر بقوتكم، ولكن الله قتلهم بنصره إياكم، لما نصركم الله، ولكن الله قتلهم. وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب فرمى بها وقال: شاهت الوجوه فما بقي مشرك إلا شغل بعينه، يعالج التراب الذي فيها، ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين. البلاء هنا بمعنى النعمة، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء بمعنى هنا النعمة، وقلنا أن البلاء أحيانا يأتي بمعنى الاختبار، وأحيانا يأتي بمعنى النعمة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي الغنيمة، لينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والأجر والغنيمة. إن الله سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم. ذلكم الإبلاء حق، وأن الله موهن، أي مضعف كيد الكافرين، فينتصر المؤمنون عليهم. إن تستفتحوا، الخطاب للكفار، أيها الكفار، إن تطلبوا الفتح، أي القضاء، حيث قال أبو جهل: اللهم أينا كان أقطع للرحمن وأتان بما لا نعرف، فأحنه الغداة، يعني أهلكه في الغداة، فقد جاءكم الفتح، القضاء بإهلاك من هو كذلك، أبو الخسارة وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم، وإن تعودوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم نعد لنصره عليكم، ولن تغني عنكم، لن تغني يعني لن تدفع عنكم فئاتكم جماعاتكم شيئا ولو كثرت أمام نصر الله سبحانه وتعالى. وأن الله مع المؤمنين، يعني لأن الله مع المؤمنين فسينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين عليكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله في القرآن ورسوله في السنة، ولا تولوا عنه، لا تعرضوا عنه، لا تخالفوا أمر الله وأمر النبي وأنتم تسمعون القرآن وتسمعون المواعظ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، وهم المنافقون والمشركون، وهم لا يسمعون، سمع تدبر واتعاظ. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق بالحق، الذين لا يعقلون لا يعقلون الحق. والدابة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: جميع ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المعنى الثاني: الأرض، قال تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، أي الأرض. المعنى الثالث: الدابة الخارجة في آخر الزمان، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ولو علم الله فيهم خيرا صلاحا بسماع الحق لأسمعهم، يعني أسمعهم سماع تفهم، وإلا هم يسمعون بأذانهم لكن لا يسمعون سماع قبول. ولو أسمعهم، لو فرض أن الله سبحانه وتعالى أسمعهم والله عالم أن لا خير فيهم، لتولوا عنه وهم معرضون عن قبول الحق عنادا وجحودا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قلت: بلى ولا أعود إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أي بالطاعة، إذا دعاكم لما يحييكم من أمر الدين، لأن الدين هو سبب الحياة الأبدية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن أحد أو أن يكفر إلا بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم في الآخرة. واتقوا فتنة، البلاء والعذاب، إن أصابتكم، واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم وغيرهم. واتقاء الفتنة بإنكار المنكر والعمل بطاعة الله. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه، فالله سبحانه وتعالى قد يعاقب من يخالفه في الدنيا أو يؤجل العقوبة عليه في الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق، الحياة أخلاق، الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف هاني السلمي.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعينا الكرام، أرحب بكم أطيب ترحيب من جديد في هذا البرنامج الحياة أخلاق. لأهمية الأخلاق، كانت الأخلاق العبد السيئة وسلوكياته المشينة تأكل الخيرات، تحرق الحسنات، وأيضا تحمل العبد من غيره الوزر والسيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأخلاق الحميدة التي لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك وأشكركم على هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيه من حوار ونقاش وطرح.
3: الله يحييك دكتور. حديثنا اليوم حديث مهم جدا، حديث يهم كثير من الناس في الأسر، في البيوت، في المجتمع بشكل عام، ألا وهو اللامبالاة في الحياة الزوجية. اللامبالاة في الحياة الزوجية يعني شعور سيء يعني وسلبي، في يعني له نتائج كثيرة وخيمة. فبداية، ماذا يعني اللامبالاة في الحياة الزوجية؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. اللامبالاة كما ذكرت أستاذ محمد أنه فعلا شعور سلبي يؤدي إلى عدم الاكتراث أو الاهتمام بالأشخاص والأحداث والأشياء. وغالبا يعني ما ترتبط المبالاة بمشاعر سلبية مثل الابتعاد، مثل الشعور بالانفصال عن الآخرين، عدم الرغبة في التفاعل معهم، أيضا شعور يؤدي إلى التبلد وفقدان القدرة على الشعور بالعواطف. هذه اللامبالاة تنتج من اعتياد الشخص لأن لا يكون لديه دافعية، لا يكون لديه تحرك، لا يكون لديه فعل مناسب أو قول مناسب أو ردة فعل مناسبة. اللامبالاة تعطي علامات استفهام كثيرة، كيف يمكن لهذا الشخص أن يتصرف في مثل هذا الموقف بهذه الطريقة، فتعطي مؤشر وتعطي معيار أن هذا يعتبر سلوك لا مبالاة. أسوأ أنواع المبالاة أو أماكن اللامبالاة هو ما يكون في أهم مكان لأن يكون هنالك الاهتمام، وهي الأسرة. ويأتي في بدايات الأسرة دائما، لا يمكن تتكون أسرة إلا إذا كان في بداياتها زوجين. فإذا بدأت الحياة الزوجية باللامبالاة فهذا سيعطي صورة ذهنية، يعطي بناء مستقبلي أسري غير جيد، سواء كانت اللامبالاة من الزوج أو من الزوجة أو من الاثنين. إذا بدأت الحياة الزوجية باللامبالاة ستبدأ لديهم كل تلك المشاعر اللي احنا ذكرناها المتعلقة بالابتعاد أو التبلد أو مثلا السلبية أو عدم الشعور بالشخص الآخر أو عدم الاهتمام به. فمهم جدا أننا ننتبه أن اللامبالاة سلوك إذا بدأت فيه الحياة الزوجية فستكون العواقب غير جيدة.
3: طيب يعني اللامبالاة نقدر نقول عنها الاهتمام، ولا هي مفهوم أوسع أظن من الاهتمام؟ لأن كثير من الناس يقول لا والله الاهتمام هو الأساس.
4: لا، الاهتمام احنا نقول دائما في ترتيب الأهمية أن هنالك شيء مهم وفي شيء أهم.
3: نعم.
4: فالاهتمام يأخذ هذا الجانبين المهم والأهم، فتبدأ تختلف درجات الاهتمام يعني بين الأشخاص، لكن اللامبالاة لا يدخل لا في المهم ولا في الأهم.
3: نعم.
4: ولذلك هو يأخذ الشكل العام أن ليس هنالك اهتمام.
3: نعم. دائما الشخص اللامبالي في داخل الأسرة تجد أنه يعيش عزلة، يعيش أحيانا في منأى عن الزوجة، أو الزوجة تعيش في منأى عن الزوج. فما هو الشعور الداخلي بالنسبة لهذا المنعزل، إذا صح التعبير، أو هذا اللامبالي، الشعور الداخلي لهذا الشخص؟
4: هو الشخص إذا وصل إلى الشعور بالعزلة والانفصال عن الآخرين من خلال اللامبالاة فهذه نتيجة متوقعة، وقد يكون هنالك بعض الأسباب قد تؤدي إلى أنه يلجأ إلى العزلة والانفصال الآخرين. قد يكون لديه اكتئاب مثلا، أو قلق، أو بعض الصدمات النفسية، أو قد يكون تعرض مثلا لعنف أو إهمال أو شعور بالوحدة، أو هنالك يعني بعض الأمور العقلية أو غيرها. فلذلك مهم أن نعرف أن الشعور بالعزلة والانفصال عن الآخرين واللامبالاة لديه قد تكون لها أسباب مختلفة. حينما تكون النتيجة أنه وصل إلى مرحلة الانفصال عن الآخرين، غير مهتم، قد يكون متواجد جسديا لكنه منفصل ذهنيا، فهنا لا يبالي. نعطي مثال، قد يكون مثلا الرجل في بداية حياته الزوجية، لأنه العنوان عن الحياة الزوجية فنحاول أن تكون أغلب أمثلتنا من الحياة الزوجية. قد يرى أن الزوجة مثلا وهي في المطبخ تريد مثلا إعداد للطعام جرحت مثلا يدها بالسكين وبدأ ينزل الدم، فهي ربما يعني في هذه الحالة شعرت مثلا بالإغماء وسقطت. فلأن الرجل ليس لديه حس المسؤولية، أو ليس لديه لا المهم ولا الأهم ولا الاهتمام بشكل عام، فتجده يعني زي ما يسمونه بارد في عملية التعامل، ما عنده دافعية، ما في تحرك سريع. فبدأ يعني يراها مثلا وهي سقطت يذهب بخطى يعني بطيئة جدا، يبحث عن أي شيء، مثلا يحاول أنه يحضر ماء بشكل يعني بطيء. فهذا ليس لديه دافعية، لأنه اعتاد قبل الحياة الزوجية على هذه الطريقة.
3: نعم.
4: في التعامل مع الأحداث، مع أنه مهم في هذا الأحداث، فيتكون لدى الزوجة هذا الانطباع أن والله هذا الأمر تحتاج إلى التصرف السريع. صحيح. طيب أنا جرحت وخرج الدم من اليد وأصبت بالإغماء، المفترض أنت كزوج في بداية حياة الزوجية أنك تتصرف سريعا. ربما يكون العكس، يكون الزوج مثلا سقط أو أغمى عليه، أو مثلا يعني أثناء الطعام يعني شعر أن اللقمة لا تنزل مثلا
3: يعني.
4: فهنا قد تكون غير مهتمة الزوجة، فيكون هنالك ملاحظ أنها غير مهتمة بهذا الجانب، فتبدأ يعني عملية الخلافات، وتبدأ أول فجوة بين الزوجين في عدم الاهتمام. فهذا الشعور بالانفصال عن الآخرين إن تولد من أسباب سابقة متعلقة بالأسرة ونفسية أو بيئية أو نعم. أو عصبية أو غيرها،
3: وأحيانا حتى في الأحيان الزوجة يعني مثلا تصاب مثل ما ذكرت بشيء بسيط مثلا في اليد، أو فتأتي إلى الزوج، هي القصد ليس مثلا هذا الجرح نفسه، ولكن لشحذ هذه الاهتمام وشحذ يعني اهتم فيني، ترى أنا زوجتك، أنا حبيبتك، أنا قرة عينك، يعني حاول اهتم بي، يعني أعطني وجه زي ما يقولون، يعني هذا يعتبر من تحريك اللامبالاة.
4: مهم جدا. يعني الآن إذا الرجل بدأ بالتحرك أثناء في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التحرك، كأن حدث لهذه الزوجة مكروه كما ذكرنا في المثال السابق، فهنا يتولد لدى الزوجة شعور أن هنالك محبة أو هنالك عدم محبة. إن أهمل ولا مبالاة فهذا يعطي مؤشر أن المحبة أو الاهتمام ضعيف جدا، وكلما كانت عملية المسارعة والاهتمام كبيرة كلما كان هنالك المحبة أعلى. أيضا قد يكون هنالك من الأمور الشخصية أن يكون هناك فقدان الدافع، ما يوجد لدى هذا الشخص أي دافع للقيام بأي نشاط. أيضا قد يكون هنالك في الأمور الشخصية صعوبة في الحفاظ على العلاقات، خاصة في يعني بين الناس وبالأخص في الحياة الزوجية. كلما كان هنالك تكرار اللامبالاة في الحياة الزوجية كلما سبب ذلك فرقة، تباعد بين الزوجين، اختلاف في الآراء، ظهور الشحناء، ظهور المشكلات، ظهور الخلافات، ربما يكون تجاوز لفظي أو تجاوز فعلي، ربما يؤدي ذلك للانفصال في بداية الحياة الزوجية. والسبب اللامبالاة، السبب عدم الشعور بالشخص الآخر، مما سبب صعوبة في التعامل في العلاقة بين الزوجين. كذلك قد يكون من الأمور الهامة أن يكون هنالك إهمال ذاتي، اللامبالاة، غير مهتم بنظافته الشخصية، غير مهتم بالأكل، غير مهتم مثلا بالسيارة. يعني أنا أذكر مرة ركبت مع واحد من الشباب، قلت والله أنا سيارتي يعني تعطلت بس وفي الورشة الفلانية، إذا ممكن بعد ما طلعنا المنزل قلت وصلني. قال أبشر والله أنا أوصلك ولا بأخذ عليك شيء. فلما يعني طلعت في السيارة وجدت يعني الله يكرمك ويكرم السامعين تحت القدمي يعني بقايا أكل، بقايا يعني قنينة ماء، يعني في أشياء معينة في الخلف، وجدت يعني ثوب وشماغ وجزء من أوراق معينة، يعني عملية مكركبة كذا فوق بعض ما هي. فقلت له سيارتك هذه؟ قال لي هو سيارتي، ويقول ما عليش يا دكتور يعني ما نظفتها ما أمداني. قلت لا الأمر بسيط يعني، جزاك الله خير أنت الآن متفضل علي أنك وصلتني إلى وهذا الأمر بسيط، يعني أي إنسان ممكن يقع في الخطأ. فلو يتكرر هذا الأمر ويبدأ هو يعيش على هذا النمط أنه لا يهتم بهذه السيارة، سأيضا يعني سيظهر لديه أيضا أنه لا يهتم بغرفة نومه، لا يهتم بالملابس، لا يهتم بكذا. أذكر في الحياة الزوجية أن شخص في موضوع الاستشارات الأسرية انفصل عن الزوجة بسبب عدم اهتمامه بنظافتها، يقول يعني تصدر منها روائح كريهة.

0: بالا في الصحة والنظافة، وفي يعني خلينا نسميها الإهمال الذاتي، هذا السبب الرئيسي فيه.
1: نعم صحيح.
0: نعم. طيب دكتور، أنا قبل أن أنتقل إلى يعني البرود العاطفي واللامبالاة فيه وكذا، سآخذ فاصل قصير وبعده نستكمل المحاور المهمة جدا في هذا الموضوع، فنستأذنك في فاصل قصير. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نستكمل محاور هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
4: الحياة أخلاق.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق. لا زال الحديث في هذه الحلقة عن اللامبالاة في الحياة الزوجية. اللامبالاة دكتور في الحياة الزوجية، وتوقفنا عند هذه النقطة تحديدا، عند موضوع الحياة الزوجية، البرود العاطفي، يعني قلة التواصل، يعني اللامبالاة، ما وما تحدث أيضا هذه اللامبالاة في الحياة الزوجية، وما هي أثرها، أثر هذه اللامبالاة في تأثيرها على الزوجة، على الزوج، على حتى الأطفال فيما بعد في الأسرة.
1: كما ذكرنا في بداية الحلقة أن اللامبالاة شعور سلبي. هذا الشعور السلبي إن أصبح أسلوبا وشعورا دائما، فهذا سيسبب كما ذكرت أولا عملية قلة العاطفة بين الزوجين، أو ما يسمى بالبرود العاطفي. وهذا البرود العاطفي يسبب فرقة، تباعد نفسي، تباعد جسدي، تباعد اجتماعي، تباعد حتى ثقافي فكري فيما بين الزوجين. اللامبالاة تؤدي إلى قلة التواصل، غير مبالي. أذكر يعني أحد الأخوات اتصلت في استشارة أسرية، تقول أنا متزوجة من 10 سنوات. أذكر أن زوجي يمر عليه يعني 3-4 أيام يمكن يتكلم دقيقتين.
0: 3-4 أيام.
1: 3-4 أيام يتكلم دقيقتين أو 3، صامت. لا يتحدث، حتى أن الأطفال يعني يصرخون بعض الأحيان، يرتكبون بعض الأخطاء، فينظر إليهم يعني بصمت، ويعني يهز رأسه ولا يتكلم. فتقول أنا أشعر أنه غير مبالي. فهذا قلة التواصل أدى إلى الشعور السلبي أنه غير مبالي، لأنه يرى الأمور التي لابد أن يقوم يتصرف، لأنه هو أب وزوج، فلابد أن يتصرف. فهذه الأمور التي قام بها أعطت شعور لدى الزوجة أنه غير مبالي. قالت يعني يا دكتور، إذا كان هذا تعامله مع أطفاله، فأعتقد أنه يعني بعد السنوات هذه، 10 سنوات، أخشى أنه في يوم من الأيام أنا يصير لي شيء ويصير غير مبالي. بسبب قلة التواصل. فقلة التواصل بين الزوجين يولد شعور اللامبالاة، كذلك يولد شعور الاستياء. يعني هذه الزوجة مستاءة جدا من تعامل زوجها. شخص آخر يقول يعني زوجتي غير مبالية. يعني أذكر لها أنه والله في جزء من مثلا من المنزل يحتاج إلى نظافة، فتقول والله أنا ماني فاضي، يعني أبغى أتواصل مع صديقاتي، طيب خلينا مثلا نطلع نشتري بعض الأغراض للمنزل، يعني بعض الاحتياجات، فتقول لا والله أنا ماني فاضية. غير مبالية بالأمور التي لابد أن تدار في الأسرة. فعدم يعني المبالاة والتكرار تولد لهذا الشخص أن هذه الزوجة بين قوسين مهملة، أنها غير مبالية، أنها لا تهتم لا بالزوج ولا بالأسرة ولا بالمنزل. فبدأت تظهر المشكلات. لماذا؟ لأنه هو يوجه لها الخطاب وهي غير مبالية بما يحدث، فتولد لديهم يعني عملية الاستياء. المصيبة الكبرى قد تؤدي اللامبالاة إلى الخيانة الزوجية، وهذه مصيبة كبيرة جدا. لماذا؟ قد تكون المرأة متجملة بشكل كبير جدا، مهتمة بزوجها، بأكله، بشربه، بملابسه، بنظافتها، بالاهتمام بشكلها، بمظهرها، بالقيام بواجباتها الزوجية، لكن هذا الزوج غير مبالي. تلبس ملابس جميلة، غير مبالي. تضع يعني عطور وروائح جميلة، غير مبالي. تتزين غير مبالي، تصنع لها

0: طعاما جيدا غير مبالي، تثني عليه، تشكر ما يقوم به من عمل أو من تلبية احتياجات للبيت غير مبالي. لذلك يتولد لديها أن هذا الشخص لا يريدني، يتولد لديها البرود العاطفي، يتولد لديها الانفصال العاطفي، يتولد لديها الجفاف العاطفي الذي هو موجود لديه لكنه لا يعطي. فتبدأ تبحث عن العاطفة وعن الاحترام وعن التقدير والاهتمام في مكان آخر.
1: الله المستعان.
0: فتجد بعض الأشخاص الذين يبحثون عن الأفعال السيئة أو الحرام أو غيرها، يبدأ يعطيهم من الكلام الجميل والثناء والمديح وإلى غيره، فتقول هذا الشخص يعطيني ما فقدته في المنزل، فتلجأ إلى الخيانة. وقد يكون العكس، قد يكون الرجل يهتم بنفسه ويهتم بزوجته ويلبي احتياجاتها ويقوم بما تطلبه، لكنه غير مبالية، دائما نائمة، دائما تسهر كثيرا، لا تهتم بمأكل ولا مشرب، لا تهتم بنظافة، لا تهتم بالزوج، لا تهتم بالأسرة. فلذلك يلجأ إلى تجربة هي تجربة خاطئة، لكن قد يلجأ إلى الخيانة حتى يعوض ما يفقد، مع أن الفعل خاطئ، لكن ربما لو لجأ إلى الزواج قد يكون أفضل، لكنه يلجأ إلى الخيانة وربما لا يستطيع الزواج، لكن
1: نعم.
0: هي سبب من الأسباب التي جعلت هذا الزوج يلجأ إلى الخيانة.
1: طيب دكتور، ماذا عن المجتمع؟ هل المجتمع دور مثلا البيئة، المجتمع، الحياة، الأسرة مثلا الكبيرة، مثلا العائلة، يعني مثل الناس اللي يعيشون في بيوت كبيرة، المجتمع بشكل عام، هل له دور في اللامبالاة للشخص ولا ما له دور؟
0: لا شك إذا انتشرت اللامبالاة داخل أفراد الأسرة سيكون هنالك فوضى وعشوائية، فوضى في الترتيب، في الغرف، في النوم، في الأكل، في الشرب، في الانضباط، في الدخول والخروج من المنزل، في الصلوات، في الأمور الدراسية، في الأمور المعرفية، في العلاقات، في مع الجيران، مع الأقارب، مع غيرها، ستكون هنالك حياة فوضوية لأنه لديهم نمط اللامبالاة منتشر بين أفراد الأسرة. ايضا هنالك سيظهر الاهمال الاسري، هنالك اهمال من الوالدين، اهمال بين الابناء، اهمال في التربيه، اهمال في التعامل، لان ليس هنالك مبالاه وظهور اللامبالاه. اذا وصلت رساله مثلا من المدرسه ان والله ابنك لم يحضر اليوم، فهو غير مهتم، غير مبالي، ابنك مثلا لم يحل الواجب، ابنك لديه كذا، غير مهتم، او تصل رساله للام ان هنالك ملاحظات، لا تهتم. فتبدا تستمر عملية اللامبالاة داخل الأسرة. تظهر أيضا الصراعات الأسرية، ليس هناك حل للمشكلات والخلافات التي تتم داخل الأسرة، اللامبالاة سائدة، أن لا الأمر بسيط ينحل، حصلت مشكلة أن مثلا أخطأ أحد الأبناء على أخيه بكلمة سيئة، فالأسرة غير مبالية، فيقول ما دام أن والله لم يتم محاسبة المخطئ، فالذي وقع عليه الخطأ يخطئ هو على الآخر مرة أخرى ويرد الخطأ،
1: نعم، خطأ بخطأ.
0: لأن الأسرة غير مبالية.
1: نعم.
0: هنا أيضا لا ينحصر هذا الدور على الأسرة، لأن الأسرة تعتبر يعني جزء من المجتمع. المجتمع يعزز دور الأسرة في هذا الجانب بعدم انتشار السلوكيات السلبية مثل العنف، الجريمة بسبب نقص الاهتمام بالقيم. أيضا لابد أن يكون هنالك في المؤسسات لوائح وأنظمة تساعد على أن يكون هنالك اهتمام وعدم ظهور
1: نعم،
0: اللامبالاة.
1: ونشر حتى نشر الوعي، يعني نشر الوعي بين الأسر، بين أفراد الأسر، وبين
0: لا شك.
1: يعني الأولاد والأبناء، وحتى الزوج والزوجة، يعني أن ترى اللامبالاة في الزوجة قد تكون بدايتها يعني بسيطة، ولكن نهايتها نهاية كبيرة ووخيمة. طيب دكتور، ذكرنا عن هذا السلوك السيء، طيب ما هو العلاج؟
0: العلاج أولا لابد الإنسان أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرشده إلى الأمر الصحيح. أيضا مهم جدا أن إذا كان لديه هذا الشعور أو هذا السلوك أن يطلب مساعدة مهنية مثل المختصين والمعالجين والمستشارين النفسيين، يكون هنالك تواصل مع الآخرين في مثلا العائلة، الأصدقاء، يتحدث عن المشاعر التي يمر بها، أن هذه المشكلة يحتاج مثلا من يساعده أو يخرجه منها، يشارك في مثلا في بعض الأنشطة، بعض الأمور التي تجعله يعتاد على المبادرة، على الدافعية، على مشاركة الآخرين في أنشطتهم. أيضا يهتم بذاته، بالقراءة، بالاطلاع، يحدد الأهداف التي يريد يعني تحقيقها، ويكون لديه أدوات، يتعلم، يقرأ، يسأل، يجرب حتى يستطيع يعني الوصول إلى هذا الأمر. يكون لديه تفكير إيجابي أن كل أمر يقوم على الاهتمام سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، وكل أمر يقوم على قلة الاهتمام سيؤدي إلى نتائج سلبية. فهذه
1: نعم
0: يمكن أهم الأمور التي قد تكون علاجا لسلوك اللامبالاة.
1: نعم وهذا السلوك حقيقة يبنى عليه، تبنى عليه الأسرة، سعادة الأسرة أو عكس سعادة الأسرة، يعني دمار الأسرة وتفكك الأسرة من هذا السلوك، السلوك السيء، سلوك اللامبالاة، ينتج عنها الكثير مثل ما ذكرتم في ثنايا هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة لا نملك إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم دكتور عبد العزيز على ما قدمتم لنا في هذه المحاور في موضوع الحلقة عن اللامبالاة في الحياة الزوجية. شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الاختلافات ما بين الأزواج
1: اللهم آمين،
0: ويجعل الأسرة مستقرة هانئة.
1: وينشر السعادة في جميع الأسر. أعزائنا المستمعين، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والإنصات لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق،
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق.
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. رواه الطبراني بإسناد جيد. وفي رواية له: أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود في حديث، والطبراني وزاد وليس بخارج، والحاكم بنحوه، وقال: صحيح الإسناد. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
2: ستلوح بيارق أفراح.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: لسانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
3: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

يعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد العزيز ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
2: حياكم الله وبارك فيك.
1: حياكم الله. أول أسئلة هذه الحلقة سؤال يقول: سماحة الشيخ، قمت بالحج في العام الماضي مع الوالدة وأخي لي، وفي يوم العيد نزلنا إلى منى مبكرين، وعندما وصلنا إلى منى طلب مني أخي أن أبقى مع الوالدة، وأخبرني بأنه سوف يرمي نيابة عني وأنه ليس لازما الرحيل.

0: رمي بنفسي مع أن الزحام لم يكن شديدا، وكذلك في اليوم الثاني لم أرمي وإنما رمى هو نيابة عني حيث كان الزحام شديدا، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ وهذا السؤال من الأخت جيم ألف سين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كان الواقع هما ذكرت السائلة وأنه رمى عنها أخوها بلا عذر وهي مستطيعة ليس بها مانع، فإن عليك أيها الأخت في الله دما من البحر مكه الفقراء عن ترك الرمي وأنت قادرة. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول.
0: اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان أخوها أبقاها مع والدتها لأنسها ولقضاء حوائجها
1: ليس بعذر.
0: اللهم صل
1: عليها. الدم يذبح في مكة،
0: نعم،
1: كالضحية، شاة رأس من الغنم كالضحية تذبح في مكة للفقراء. نعم،
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، فيقول مثلا: معظم أقاربي القريبين جدا لي متكبرون، أصلهم ويقطعهم وأعطيهم ويحرمون ولا يقدرون للمعروف قدرا، وإذا وجهنا لهم النصائح لا يقبلون النصح ويتكبرون على الحق ويسفهونه، ولا أدري كيف العمل معهم، ومجالسهم كلها غيبة ونميمة ولا أرتاح في الجلوس معهم، أرجو أن توجهوني حيث أخشى أن أتعرض للإثم، جزاكم الله خيرا.
1: ننصحك ونوصيك لأن تستمر في النصيحة مشافهة أو مكاتبة، وتشجع أيضا من يرجى أنهم يتأثرون به وينتفعون بنصيحته، تشجع من كان كذلك على نصيحتهم كأعمامهم وأخوالهم أو آبائهم أو أمهاتهم، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، ولقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الذي يصلهم وإن قطعوا ويحسن إليهم وإن أساءوا. وفي الحديث الآخر أنه جاءه عليه الصلاة والسلام رجل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأنما تصفهم المل، يعني الملة، ولا يزال معك من الله عظيم عليهم ما دمت على ذلك. هذا مثلك يحسن ويسيئون إليه، فأنت أبشر بالخير وأحسن واصبر، ولا يزال معك من الله عوين عليهم ما دمت على هذه الحال. وأما مجالسهم فلا تحضرها، إذا كانت المجالس فيها المنكر فيها الغيبة والنميمة ومنكرات أخرى إن حضرت فأنكر، فإن قبلوا منك وإلا فقم. المقصود أنك لا تحضر مجالس الشر، لكن إن حضرت فانصح ووجه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإن قبلوا وإلا فقم، لا تحضر لا تبقى. بارك الله فيك ونفع بك.
0: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: شخص سئل عن شيء يعرفه فحلف بالله العظيم أنه لا يدري عن ذلكم الشيء، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، ما كفارة ذلك وما الشيء الذي يجب عليه فعله جزاكم الله خيرا؟
1: عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة من كتمانه العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة من الجنة والنار. إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من الإخبار الفتنة وشرا عظيما هو معذور، فإن كتم العلم إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أخبره بحق الله وحق عباده على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكئوا. ثم بشر بها معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وأخبر الأمة بذلك إبلاغا للحجة وإقامة للحجة. فالمقصود إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شر تراه عظيما وخطيرا فأنت معذور.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حلفت بالله العلي العظيم 3 مرات على ألا أفعل شيء إذا لم يحصل لي ما أريد. حلفت بالله العظيم 3 مرات على أن أفعل شيء إذا لم يحصل ما أريد، وأنا في يقين نفسي مترددة في ذلك ومتأكدة أنه لن يحصل هذا الذي أريده، ومتأكدة أنني لن أنفذ الذي وعدت به، وإنني الآن نادمة جدا، فهل علي إثم؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله أو لا يفعله 3 مرات أو 4 أو 10 أو أكثر فإنه إذا حلف الكفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة إذا كان يحلف عليه شيئا واحدا، كان يقول: والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أزور فلانا، أو والله لا أزور فلانا، أو والله لا أزور فلانا، ثم زاره أو كلمه كفر واحدا، أو قال: والله لا أتزوجن فلانا، أو والله لا أتزوجن فلانا، أو والله لا أتزوجن فلانا، ثم لم يتزوج كفارة واحدة، أو والله لا أسافرن إلى بلد كذا، والله لا أسافرن، والله لا أسافرن، ثم رأى عدم السفر كفارة واحدة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سالم أبو سيل إبراهيم سوداني، وهو مقيم في رابغ، حين بعث رسالة يقول: امرأة غاب عنها زوجها فترة طويلة، ولما طال بها الغياب ذهبت إلى القضاء وطلقت نفسها ولم تتزوج حتى عاد زوجها واتفق على الرجعة وتراجعا. السؤال: هل تحسب تلك طلقة على الرجل؟ وإذا كان الجواب نعم، ما ذنب الرجل في ذلك؟ أقصد إنه لم يتدخل في الموضوع فما دخله؟ نرجو أن تنورونا جزاكم الله خيرا.
1: عليهما أن يراجع المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجع المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبهى رسالة بعث بها مستمع يقول: ميم صاد عسيري، يسأل ويقول: بعض الناس يحتاجون إلى مبالغ ويذهبون يشترون سيارات بالتقسيط ثم يقومون ببيعها كاش بسعر أقل من الذي اشتروها به، فهل ذلك جائز أم أنه داخل في الربا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر، الحاجة تدعو إلى مثل هذا الأمر، أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطا، لأن في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك ويتزوج أو يقضي دولا عليه أو يعمر سكنا له أو يكمل سكنا له أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا لا بأس به إذا اشترى سيارة أو غيرها بأقساط في آجال معلومة ثم باعها بأقل من ذلك بعد قبضها، إذا اشتراها من مالكها التي فيها عنده، إذا اشتراها من مالكها التي موجودة عنده ثم باعها بعد قبضها وحوزها بثمن أقل أو ماثل أو أكثر فلا حرج في ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. ليس كل واحد يجد من يقرضه فيبيع السيارة ونحوها ثم يتزوج أو يكمل عمارة بيته أو يستعين بها في شيء آخر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح، هل هذا السقط ينفع والديه يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا.
1: قبل 4 أشهر لا يسمى ولدا، إنما يسمى ولدا بعد 4 أشهر، بعد نفخ الروح فيه يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلا ترجى شفاعته لوالديه، أما قبل ذلك فليس بإنسان وليس بميت ولا يعتبر طفلا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط.
0: اللهم
1: استعان. نعم. ولا يجوز لها إسقاطه، ليس للمرأة أن تسقطه إلا في 40 الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالعزل. في 40 الأولى لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء والمصلحة الشرعية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع وليد الرفاعي من سوريا بعث يسأل ويقول: عندما أصلي في البيت فإنني أنشغل في الصلاة بالنقوش المرسومة على السجاد فلا أستطيع الخشوع في صلاتي، فهل يصح لي أن أغمض عيني أثناء الصلاة؟
1: ترك الإغماض أفضل وأولى، ويستحب لك أن تلتمس مصلى ليس فيه نقوش، سجادة ما فيه نقوش أو غيرها، ولو أغمضت لا حرج، لو أغمضت عينيك لا حرج، لكن ترك ذلك أفضل، والإغماض لا بأس به إلا أن تركه أولى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح للمصلي أن يجهر في صلاته في الصلوات غير الجهرية كالظهر والعصر أو في الركعات الأخرى بعد التشهد الأول أو الجهر في السنن وصلاة الضحى مثلا؟
1: السنة السر إلا في الليل، السنة في صلاة النهار السر إلا صلاة الفجر، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف والاستسقاء، أما النوافل العادية في النهار السنة فيها السر، وهكذا في صلاة الظهر والعصر السنة فيها السر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سهى المصلي في صلاته فصلى 2 أو 3 ثم سلم وقام بعد مدة تذكر أنه ترك الصلاة ناقصة، فهل يعيد الصلاة؟
1: أعيد.
0: إذا سهى المصلي في صلاته فصلى 2 أو 3 ثم سلم وقام وبعد مدة تذكر أنه ترك الصلاة ناقصة، فهل يعيد الصلاة؟
1: إن ذكر قريبا كمل وسجد استحب، إن ذكر قريبا بأن سلم 2 في الظهر أو في العصر ثم ذكر قريبا يتمم ويسجد استحب بعد السلام، هذا هو الواجب، والسنة يكون سجود بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. أما إن طال الفصل ولم يتذكر لبدا من طال الفصل فإن أعيدها كلها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت ميم قاف العبد الفيفي بعثت تسأل وتقول: ما رأي سماحتكم في من يبيع مثلا أساور من ذهب من دكان ما ثم يقبض مبلغ الأساور بيده وبعد ذلك يشتري أساور جديدة من نفس الدكان، هل يلزمه أن يبيع الأساور في دكان ثم يشتري من دكان غير الذي باعهن فيه؟
1: لا حرج في ذلك، أن يبيع في دكان ويشتري من صاحب الدكان إذا لم يكن ذلك مشارطة فلا بأس، دعت الأسفرة ثم اشترت أسفرة أخرى أو خواتم أو قلائد لا حرج في ذلك. نعم. إذا لم يكن تواطؤ وشرط. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الحمرة التي توضع على الشفتين تمنع وصول الماء عند الوضوء إلى الشفتين وهل استعمالها محرم؟
1: الحمرة والديرم وأشباه ليس لا تمنع الماء ولا حرج في ذلك. أما إذا كان شيء له جرم يمنع الماء يزال عند الوضوء كالمناكير وأشباه.
0: نعم.
1: في الأظفار. أما إذا كان حمرة فقط كحمرة الحنة ونحوه والديرم فهذا لا يضر ولا يمنع الماء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض بعث بها المستمع فهد ف يسأل ويقول: من وضع الساعة المنبهة لصلاة الفجر وأوصى أهله فلم يصلي إلا متأخرا لأن النوم غلب عليه فما حكم ذلك وما حكمه إذا تكرر ذلك منه بكثرة؟
1: إذا كان ذلك قهرا عليه ولم يتسبب في ذلك فلا حرج عليه لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا كان هو المتسبب صيف ما يسري الا مصيف ولا وضع الساعه ولا كلفهم فهو غير معذور لانه المتسبب. اما اذا صار المسجد بعد صلاه العشاء ولم يستطع القيام لاسباب منعته مرض او ثقة النوم مع وجود الأسباب من الساعة والموقظين والله يعلم أنه صادق في ذلك فلا حرج عليه. أما التحيل فلا يجوز كون يضع الساعة ويوصيه ويتأخر ولا ينام إلا مصيف لا يستطيعون هذه حيلة لا تجوز ولا تنفعه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ وهل يلزم من ترك الركعتين الأخيرتين من صلاة التراويح في آخر جزء من أجزاء القرآن الكريم أي ليلة التختيم؟ وجهنا جزاكم الله خير. يقول: هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ وهل يلزم من ترك الركعتين الأخيرتين من صلاة التراويح في آخر جزء من أجزاء القرآن الكريم أي ليلة التختيم؟
1: دعاء ختم القرآن ليس بمس لم يسأل أهل العلم يفعلونه من أهل الصحابة إلى يومنا هذا لا حرج في ذلك ولا سبب بدعة. أما سؤاله الثاني ما فهمته.
0: أحسن الله إليكم. كأنه يقول: هل يلزم أن يكون ختم القرآن الكريم في الركعتين الأخيرتين من التراويح؟
1: لا ما يلزم، إنشاخة في أول التراويح إنشاخة في أثنائها الختمة.
0: نعم.
1: ليس لها محل سواء يختم في أول التراويح أو في أثنائها أو في آخرها، المقصود إذا انتهى من القرآن يختم، إذا انتهت القراءة.
0: نعم.
1: يختم في الركعة المناسبة، إذا انتهى في أول التراويح ختم في أولها، إذا كمل القرآن في آخر التراويح ختم، فهكذا.
0: أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. يسأل أخونا: هل في القرآن الكريم مجاز؟
1: هذا في التفصيل. أما المجاز الذي يعتاده البلاغيون هذا لا، ليس في مجاز. أما أن القرآن نزل بلغة العرب في ساعة اللغة ومجازها اللي يجوز فيها، يعني مجاز مصدر جاز يجوز من الجواز لا من المجاز الاصطلاحي، هذا لا مأس. مثل ما قال جل وعلا: وسائل القرية وسائل العيد جناح الذل، هذا من لغة العرب من توسعها وسعتها، لا بأس بذلك، موجود في القرآن. أما المجاز الذي اصطلح عليه البلاغيون وأنه يصح نفيه هذا ليس في القرآن، هذا المجاز الاصطلاحي ليس في القرآن. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسألكم يحفظكم الله عن السحر ويقول: سمعت أنه لا يجوز علاجه، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
1: السحر يعالج، السحر نوع خيالي كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تزميل على العيوب، تقدير لا حقيقة له. ونوع ثاني حقيقة، قد يمرض الإنسان، قد يذهب عقله، قد يفرق بينه وبين زوجته، فيعالج بالقراءة وبالأدوية، يعالج بالقراءة وبالأدوية الشرعية المباحة. نعم.
2: يسألكم يحفظكم الله عن صلاة الضحى وعن وقتها وعدد ركعاتها وكيف تؤدى، وهل يجب على الإنسان أن يقرأ فيها سورة معينة أم أي شيء من القرآن؟
1: صلاة الضحى سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وفعلها يوم الفتح صلى 8 ركعات والضحى يوم الفتح، فهي سنة مؤكدة. ووقتها ما بين ارتفاع الشمس عند الرمح إلى وقوف الشمس، الضحى كله وقتها ما بين ارتفاع الشمس عند الرمح إلى وقوف الشمس قبيل الظهر. فإذا صلىها في أول وقت أو في أثنائه فقد أصاب السنة، لكن أفضلها عند اشتداد الضحى، فاشتد الحر ورغبة الفصال، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد حر الرمضة على أولاد الإبل. فصلاتها في الضحى في ارتفاع الضحى أفضل، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس فقد حصلت السنة. ويقرأ فيها ما تيسر سورا أو آيات، ليس فيها شيء مخصوص، يقرأ فيها ما تيسر من الآيات أو من السور، وأقلها ركعتان تسليمة واحدة، وإن صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر يسلم من كل تنتين فكله حصل. والنبي صلىها يوم الفتح صلى 8 ركعات يسلم من كل تنتين عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن حكم الشرع في شخص لم يربه أبوه كما قال، ولم يعطه أي نوع من العناية حتى أثناء طفولته، بالرغم من مقدرة الوالد على الإنفاق على الابن، فهل تجب حينئذ الصلة بين الأب وابنه؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم، على الولد يخبره بوالده معرفة حقه والإحسان إليه ولو أساء الوالد ولو قصر، فالوالد عليه التوبة إلى الله من تقصيره، عليه أن يتوب إلى الله من تقصيره في حق ولده وتربيته، ولكن هذا لا يبرر للوالد العقوق، بل يجب على الولد أن يبر والديه وإن قصر في حقه. قال الله في حق الكافرين في قصة لقمان: وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان كافرين. فالواجب على الولد الإحسان إلى والديه وبرهما والرفق بهما ومعاملتهما المعاملة الطيبة الحسنة وإن قصرا في حقه.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن صلاة القنوت، وكم عدد ركعاتها وما هو وقتها؟ عن صلاة القنوت، عن عدد ركعاتها وما هو وقتها؟
1: أي قنوت؟
2: لعله يقصد الوتر سماحة الشيخ.
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: ما يقع صلاة القنوت. صلاة الليل، صلاة التراويح، ما يقع صلاة القنوت، دعاء يكون فيها في الركعة الأخيرة، هذا يسمى قنوت.
2: يحفظ.
1: الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة في الوتر.
2: نعم.
1: يسمى قنوت.
2: نعم.
1: ما ولا يقال صلاة القنوت، يقال صلاة الليل.
2: طيب.
1: صلاة التراويح.
2: طيب.
1: فالمقصود صلاة الليل ليس لها حد محدود،
2: طيب.
1: إن أوتى بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر، لكن السنة أنه يسلم كل اثنتين،
2: طيب.
1: ثم يختم بواحدة، يوتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
2: طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صلاة التسابيح سمعت الشيخ.
1: صلاة التسابيح غير ثابتة، هي 4 ركعات سبح فيها 300 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، لكنها غير ثابتة، حديث غير صحيح.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: مناحي قبلان الشهراني من راس تنورة بعث يسأل ويقول: لقد من الله سبحانه وتعالى علي وإخواني الاثنين وابن أختي بعمرة في شهر رمضان لهذا العام، وبعد أن أكملنا الطواف والسعي قمنا بالتقصير من رؤوسنا بالمقص الذي وجدناه مع بعض المعتمرين الذين قاموا بتقصير شعورهم، وعندما رجعنا قيل لنا إن هذا التقصير غير جائز لأنه لم يشمل كامل شعر الرأس، فما حكم ذلك؟ وهل علينا كفارة؟ مع العلم أنه لا يوجد لدينا علم بذلك، كما نرجو أن تتفضلوا بإيضاح تقصير الشعر في مثل هذه الحالة وكيفيته، جزاكم الله خيرا.
1: الواجب ثاني التقصير، الواجب على الحاج وما تم أن يعمم تقصير الرأس، عموم الرأس يقص من أطراف الشعر عموما كما يحلق الرأس كله، لكن من جهل ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله،
2: الحمد لله،
1: إذا قصر في شيء من ذلك وعليه يراعي في المستقبل إن شاء الله، في المستقبل يعمم، أما لمضى فلا حرج إن شاء الله.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة من اليمن اسمه خادم علي بعث يسأل سماحتكم ويقول: إنني في رمضان مضت علي يومان كنت مريض، وبعد رمضان لم أقضي بل صمت الست من شوال، وأريد بعد صيام الست أن أقضي ذلكم الصيام الذي فاتني، فما حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا؟
1: المشروع لك أن تقدم الصيام يومين قبل الست، لكن لما جهلت هذا تصومهما بعد ذلك والحمد لله، ولا شيء عليك إذا صمتهما قبل رمضان، فإن أخرتهما إلى رمضان آخر فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم صاع عن اليومين، عن كل يوم نص صاع تعطي بعض الفقراء.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن عقوبة من يبخل على بنيه أو زوجته أو أولاده من ناحية الملبس.
1: الواجب عليه تقوى الله، وأن ينفق على زوجته وأولاده النفقة اللازمة من أمثالهم، لا إسراف ولا تقتير، عليه أن ينفق على الرجل، أن ينفق على زوجته وأولاده النفقة العرفية، ويلبسهم الملابس العرفية لأمثالهم، فلا إسراف ولا تبذير، فإذا قصر في ذلك فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه وعدم العودة.
2: الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك.
2: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى مع تحيات الزميل فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
0: أعمال القلوب.
1: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة والأخوات في حديثنا المتواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الغيرة. الغيرة غريزة وخصلة فريدة أودعها الله تعالى في الإنسان من أجل صيانة ضرورات كبرى تقوم عليها حياة الناس، فإنه إذا اختلت هذه الغريزة حصل من الفساد ما لا يقادر قدره. فليس حديثنا عن قضية تكميلية ثانوية أو قضية تحسينية، إنما هو عن أصل كبير لا بد من وجوده، وإلا تحطمت الأخلاق والقيم وذهبت الأعراض واختلط الحابل بالنابل وعم الفساد. ونحن بحاجة ملحة للحديث عن هذه الغريزة في مثل هذه الأيام، حيث أن العوادي قد عدت على هذه الخصلة الفاضلة فتحطمت واختلت في كثير من النفوس، ووقع لها من الضعف والخلل ما لا يقادر قدره، فترتب على ذلك آثار فاسدة لا تخفى على كل متأمل. ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع، فأسأل الله أن يكون ذلك باعثا للغيرة في نفوسنا جميعا، إنه سميع مجيب. الغيرة كراهة الرجل إشراك غيره في حقه الذي يختص به، فهي حمية وأنفة جعلها الله تعالى في النفوس الأبية تغار على ما يجب أن يغار منه، وهي فوران الغضب حماية على إكرام الحرم. والغيرة لا تختص بالرجال، بل تكون للكرام من الرجال والنساء والصغار والكبار. أما الفرق بين الغيرة من الشيء والغيرة عليه وله، فالغيرة من الشيء هي أن تكره مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك، كالمرأة حينما تغار من ضرائرها وكالأقران يغار أحد من الآخر. أما الغيرة على الشيء فهي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك. وأما الغيرة للشيء فهي الحمية والغضب له إذا استهين بحقه وانتقصت حرمته فيغضب له، وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير. وهذه هي غيرة المحبين حقا، وهي من غيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم لله تعالى ممن أشرك بالله واستحل محارمه. فالمؤمن يغار على حدود الله وحرماته إذا انتهكت، والدين كله من هذه الغيرة. بل إن الغيرة هي الدين، وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة، ومتى خلت من القلب خلى من الدين واضمحل ذلك فيه. منزلة الغيرة منزلة عظيمة جليلة القدر، يعرف منزلتها وفضلها ومكانتها كل العقلاء، ويكفيها شرفا وفضلا أنها صفة من صفات الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. فهذا أصل في باب الغيرة، ومن غيرته تبارك وتعالى لعبده وعليه أن يحميه مما يضره في آخرته. فقد جاء من حديث محمود بن بليد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وبهذا نعلم أن الغيرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى يحبها ويدني صاحبها. الغيرة المذمومة والممدوحة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. فالغيرة إذا تجاوزت حدها وتعدت قدرها فإنها تتحول إلى صفة ذم، كما لو صار ذلك ملازم للإنسان وترتب عليه شيء من سوء الظن بأهل العفاف والطهر والنزاهة، كمن يغار ويظن بأهله وقرابته الظنون الفاسدة من غير موجب. بخلاف الغيرة الممدوحة فإنها تكون في محلها مقترنة بالعذر إذا وجد عذرا لمن يغار عليه عذره من غير تفريط ولا تميع. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحد أغير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. أنواع الغيرة: الغيرة لله تعالى. أنواع الغيرة: النوع الأول غيرة الله تعالى، وهي أنواع، ومنها غيرة الله على عبده، وذلك بأن لا يجعله للخلق عبدا بل يتخذ نفسه عبدا، فالله تعالى يغار من عبده أن يتوجه بقلبه أو بعمله لرب ومعبود سواه، كما أنه يغار على قلب العبد أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه أو أن يكون فيه غيره، كما أنه سبحانه وتعالى يغار على لسان عبده أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غيره، ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته. غيرة الله تعالى على توحيده وكلامه، فمن ذلك أنه جعل على قلوب الذين أعرضوا عنه وكذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام أكنة أن يفقهوا كلامه وفي أذانهم وقرا. غيرة الله تعالى على حدوده، فالله يغار إذا انتهكت حرماته. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وفي رواية: المؤمن يغار والله أشد غيرا. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته في الكسوف: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. النوع الثاني من الغيرة: الغيرة من العبد، هي أنواع، ومنها غيرته من نفسه على نفسه، وذلك بأن لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه. والثاني غيرة العبد من غيره، وذلك بأن يغار على حدود الله تعالى ودينه وشرعه، فيغار إذا رأى حرمات الله تنتهك أو يتطاول عليها أو يشكك في معالم الدين. ثالثها غيرة العبد على عرضه وأعراض المسلمين، وأعظم الناس غيرة على الأعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل، فكلما كان العبد متشبها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مكملا للإيمان، مستوفيا للرجولة، كانت غيرته أتم. أسباب ضعف الغيرة وزوالها: أولا كثرة الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: من عقوبات المعاصي أن تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. ثانيها الانسياق وراء العواطف، فمن الخطأ أن يعالج الإنسان مشكلات وسلوكيات زوجه وقريباته بالعاطفة، ولهذا قال تعالى في حد الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثالثها سوء التربية، فكم من رجل ضيع القوامة فصار تبعا لامرأته فاغتيلت غيرته ورجولته. رابعها التأثر بحياة الغرب. خامسها السفر إلى بلاد تكثر فيها المنكرات فيستمرئها الإنسان. سابعها البرامج والمشاهد الهابطة. وثامنها ما ألفه بعض الناس من مظاهر العري والتكشف والانحلال في وسائل التواصل الاجتماعي. وتاسعها الفتنة ودعاة الفتنة وأعداء الفضيلة من أصحاب الجهود الشيطانية الذين استماتوا في إفساد الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وعاشرها ضعف الإيمان واتباع الهوى. الحادي عشر الجهل بعظم هذا الإثم لهذا الجرم العظيم. والثاني عشر السكوت عن المنكر. والثالث عشر الترف الزائد. والرابع عشر الثقة الزائدة في غير محلها. أما الطريق إلى تحقيق الغيرة، لتنمية الغيرة في النفوس، طرق كثيرة، منها تربية الصغيرات على الحشمة والحياء في اللباس وغيره، تربية الأولاد على الغيرة، وذلك بأن يوكل البيع والشراء ومخاطبة الرجال ونحو ذلك للبنين، محاربة وسائل إضعاف الغيرة وإخراجها من البيوت، الرجوع إلى الدين وغرس تعاليمه في نفوس الناس، التأكيد على دور الرجل في القوامة وحفظ ما استرعاه الله تعالى عليه، توعية المجتمع بمثل هذه الأمور، معرفة قدر الأعراض، فإن معرفة قدر الشيء تدعو إلى المحافظة عليه والاستماتة في سبيله. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يحيي الغيرة في قلوب المؤمنين، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه، ويحفظ بلادنا ومجتمعاتنا من كل سوء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب
1: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن أعلام الفقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن تابعيهم على مر التاريخ الإسلامي، في كل حلقة نسلط الضوء على علم فقيه نأخذ سيرته ونتاجه الفقهي، بعض آرائه، وأيضا نتدارس كتبه وأقواله إن شاء الله. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون معنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نريد أن نأخذ سيرة هذا العلم الفقيه ونأخذ شيئا من فقهه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. في مطلع هذا اللقاء أرحب بإخوان المستمعين والمستمعات، وأذكر إخوتي يا أستاذ وائل أننا تحدثنا في مضى من الحلقات عن أربعة من أعلام الفقهاء، وهم الخلفاء الراشدون، هم سادات العلماء وسادات الفقهاء. فإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادات الناس في الدين، فهم ساداتهم كذلك في العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم المفتون منهم، عد العلماء منهم أكثر من 130، فلكن الذين أكثر من الفتية هم كالسبعة. فالعلماء يقسمون الصحابة من حيث الفتوى وتعاطي الفتية والفقه إلى طبقات: طبقة المكثرين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المقلين الذي لا يكاد يعرف لأحدهم إلا فتوى، أو توجد له فتوى نادرة، أو أفتى في مسألتين. المتوسطون لهم قدر يسير، يعني نزر يسير من الفتاوى. المكثرون كما قال ابن حزم رحمه الله يخرج لكل منهم فتاوى في مجلد ضخم، يعني ممكن أن تجمع فتاوى كل إمام من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في كتاب عظيم من الإفتاء. نحن سنختصر في برنامجنا إن شاء الله على أعلام الفقهاء الذين عرفوا بالأكثار من الفتية. الذين عرفوا بالأكثار من الفتية هم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب تقدم الحديث عنهم، وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. سبعة هم اشتهروا بالفتية والأكثار من الفتية. تقدم الذكر الخلفاء الراشدين، فهم أئمة الفتية وأئمة العلم، أئمة الإسلام. لا ينبغي المتحدث عن الفقه أن يغفل هؤلاء الأئمة. واليوم نتحدث عن الصحابي الجليل، عن أبي عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الرحمن. والمناسبة خاله عثمان بن مضعون، فأمه هي زينب بنت مضعون، وتزوج عبد الله بن عمر بزوجتين، وله من ملك اليمين أربع، ولذلك كان له ولد كثر، له 16 من الأولاد، 12 ذكور وأربع من البنات. أسلم وهو صغير السن، إذ أسلم إسلامه تبع لإسلام أبيه عمر الخطاب رضي الله عنه. فأسلم عمر كما تقدم معنا في السنة العام السادس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الحين لعبد الله بن عمر 4 سنوات. وهاجر عبد الله بن عمر المدينة، وكانت هجرته سابقة لهجرة أبيه عمر رضي الله عن الجميع. كان عبد الله بن عمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 21 سنة، فهذا يدل على أنه أدرك قدرا وهو واع. خلاف بن عباس كما سيأتينا إن شاء الله، كان جل تحصيله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر كان علما من أعلام المسلمين، مكثرا من رواية الحديث، وكان كما قال إمام مالك رحمه الله قال: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر. مكث 60 سنة يفتي الناس، 60 سنة وعبد الله بن عمر يفتي الناس. وقال بعض التابعين أن ابن عباس وابن عمر كان يصمدان للإفتاء في الحج، إذا جاء الموسم يصمدان للإفتاء، إلا أن ابن عباس كان يجيب كثيرا. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي ذكره يجتهد، وابن عمر كان يقف على الآثار، فكان كثيرا ما يرد الناس. ونستطيع أن نقول ما اشتهر عند العلماء من مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، أن ابن عمر يمثل هو الامتداد، أو المدرسة أهل الحديث هي تمثل مدرسة ابن عمر، مدرسة تقف على الأثر، لا تحب أن تتجاوز كثيرا في النظر، وإن كان لها نظر لا يعني التمسك بالأثر هو إغفال النظر، لكنها تتمسك كثيرا بالآثار. وهذه من أئمة وأعلامها، وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. المدرسة الأخرى مدرسة توسع بالرأي والاجتهاد، من أعلامها عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عمر الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء لهم نظر ثاقب يتوسعون في النظر. عبد الله بن عمر كان يكثر من تتبع الآثار، بل عرف أنه من المكثرين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عند شجرة عبد الله بن عمر يحرص أن ينزل تحتها، وإذا توضأ في لما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة نزل في الطريق فبال بولا خفيفا، فبال بولا فبال رضي الله عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوعا خفيفا. كان ابن عمر يصنع ذلك، ينزل في الطريق ويقضي حاجته ثم يتوضأ وضوعا خفيفا، فكان شديد الاتباع. مرة جاءه رجل من أهل اليمن فقاله عن تقبيل الحجر الأسود يسأله، فقال: أرأيت إن زحمت؟
2: أي
3: يعني في زحام. فالفتوى التي يعلمها طلاب العلم أن الزحام عذر للإنسان في ترك ذلك، لكن ابن عمر يعلم أن التقبيل ليس واجبا، وأن الزحام على الحجر إذا كان فيه إذاء ليس منبغيا، لكنه أراد أن يعلمه الحرص على السنة، ومبدأه هو الاتباع الأثر والحرص على السنة. العلماء لما يقولون الزحام المرء لا يؤذي الناس، المقصود أنه لا يزاحم بالإذاء، لكن كل المرء مثلا يقف في انتظار مجيء دوره لتقبيل الحجر،
2: هذا لا يعتبر زحام،
3: هذا يعتبر من السنة، وهذا يعتبر من الحرص عليها. يعني المرء الذي يمنع هو الذي يعني ينبغي أن يتركه المرء، هو أن يؤذي الناس فيقوم بمدافعتهم وإذائهم، لكن اصطف الناس وكانوا صفا وحتى يأتيك الدور لتقبيل الحجر تحتاج إلى وقت، أن تصبر هذا الوقت وأن تبقى، لا شك أن هذا من حرصك على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا من ترك الازدحام. ابن عمر لما قال له رجل من اليمن قال: رأيت إن زحمت؟ قاله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا مقبله. قال: رأيت إن زحمت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا مقبله. ثم هو داخل المسجد قاله: أرأيت؟ أعاد له السؤال: إن زحمت؟ قال: دع عنك، رأيت في اليمن. يعني شدة اتباعه رضي الله عنه وارضاه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ورعا، عرف بالزهد والورع، تأتيه 100,000 عطاء لا تبقى عنده حولا يقوم بإنفاقها، بل له جارية كان يحبها حبا شديدا فناداها ثم قال: يا فلانة إني أحبك، معجب بها، وإن الله تعالى قد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنت حرة لوجه الله تعالى، واعتقها. وإن جاء له مرة بطعام فقل له: هذا السائل، وهو كان مريضا اشتهى عنبا، فجاء مولاه بالعنب والرجل يقول وراءه والسائل السائل، فقال أعطيه السائل. ثم جاءوا بعنب آخر فجاء سائل فقال أعطيه السائل، فلم يأكل إلا بعد أن أعطى السائل مرارا رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا استعجب شيئا من ماله أنفقه في سبيل الله، يستحضر قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ركب مرة على بعير فأعجبه، فلما أعجبه نادى مولاه وقال اجعله في إبل الصدقة. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الذين عرفوا بالزهد والورع وعد المنافسة على الدنيا، بل كان يبكي عند البيت ويقول اللهم أنك تعلم أني لو أردت أمر الخلافة أو الملك بعد الخلفاء الراشدين لما تناطحت في عنزان ولا اختلف في اثنان، ولكن يمنعني مخافتك. فكان ابن عمر شديد الخوف من الله عز وجل، ورعا زاهدا في الدنيا، يلبس من الثياب الخشن، حتى إن رجلا أعطاه ثوبا قال خذ فالبسه، هذا عن بدأ ثيابك الخشنة. فقال ما هذا حرير؟ ينكره لا يريده، قال هذا قطن. فتنعمه ثم قال أخشى أن يورثني الكبر. فكان ابن عمر رضي الله عنه متقشفا، جاءه رجل قال له يا أبا عبد الرحمن أعطي العلم كله، قال إن العلم كثير، إذا أردت العلم كله فالعلم كثير لا يمكن أن تحيط به، ولكن قاله بوصية من الوصايا قاله ولكن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن عن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. هذا هو العلم، أن تكون على هذا المنوال وعلى هذه الحال. وقد رأه رؤية مشهورة، أنه رأى رؤية طويلة فقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل من بعده، بل له مهراس فيه ماء غزير، يعني حجارة فيها ماء، كان يجعلها في بيته في الليل فيتوضى ويصلي، ثم يعود ويتوضى ويصلي. ولما سئلت جارية له ما عمل ابن عمر في البيت قال لا تطيقونه، إنما هو الوضوء والصلاة والقرآن. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من الذكر والصلاة والعبادة، وكان معروفا بالوضوء لكل صلاة رضي الله عنه وأرضاه.
2: جميل. تسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور؟
3: تفضل. لا بأس.
2: مستمعينا الكرام سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام فاصل قصير نكمل الحديث بعده، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: حياكم الله سعد وعد، يا مرحبا
2: دكتور. نختم سريعا الحديث عن سيرته رضي الله عنه، ومن ثم ننتقل للحديث عن فقهه.
3: عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، لو أردنا أن نتكلم عن سيرته وعن سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفت يعني وسعت ذلك حلقات من هذا البرنامج، ولكن نحن حسب من القلادة ما حاط بالعنق، والمرء إنما يأخذ شيئا مختصرا معتصرا يشير فيه إلى إلى ما أبرز صفات هؤلاء الأئمة، لأن طلاب العلم والمسلمين يأخذون العلم ويتأسون بالعلماء بسمتهم وهديهم وعبادتهم، وليس الأمر مجرد أقوال تنقل، فإنه كما قيل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك العلم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الإسلامي علم له سلسلة أسناد، فالقراء مثلا يتوارثون بالأسانيد، والفقهاء كذلك، والمحدثون كذلك، فعلمنا وديننا قائم على الرواية. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان من العباد الزهاد، وله عبارات لطيفة، كان يقول البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. فكان ابن عمر رضي الله عنه من ألطف الناس ببعده عن الدنيا وعدم مزاحمته عليها. مات رضي الله عنه وارضاه عام 46 سنة 74 سنة 74 من الهجرة، وكان عمره 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فعمر طويلا وجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. دكتور ننتقل بالحديث عن آرائه وأقواله الفقهية. يعني احنا شرنا في بداية كلامنا إلى جزء من هذا لكن نريد أن نسهب قليلا في هذا الموضوع.
3: عبد الله بن عمر من المكثرين رضي الله عنه وأرضاه، وأنا انتخبت جملة من الأقوال التي له مسائل، منها الصلاة على الجنازة في المقبرة. هذا مسألة اليوم تنتشر كثيرة، الناس يصلون على الجنائز في المقبرة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالأصل أن المقبرة ليست موضعا للصلاة. من هنا كره جماعة من العلماء أن يصلى على في المقبرة حتى الجنائز، والحنابلة رحمهم الله وجماعة من العلماء يرخصون في صلاة الصلاة في المقبرة على الجنازة، وإنما النهي عن الصلاة في المقبرة

0: تلك المرأة
1: بعد دفنها.
0: أي بعد دفنها.
1: لكن ابن عمر نقل عنه الصلاة على الميت قبل دفنه. وهذا موضوع الشاهد، لأن بعض العلماء ينازع ويقول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد الدفن لا يمكن أن يخرج، لكن الجنازة اليوم مثلا توضع هنا مثلا في مكة يؤتى بالجنازة وتوضع في المقبرة
0: في المعلى،
1: وكثير نعم من المقابر كذلك في جميع البلدان بعد أن يصلى عليها نظرا للزحام، يرغب الناس في الصلاة مجددا ممن لم يصلي في المسجد فيصلون على الجنازة. ولا بأس إذا صلى المرأة على الجنازة في المسجد ثم صلي عليها مرة أخرى أن يصلي معهم، لكن لا يتقصد الصلاة أصلا إعادتها، لكن يصليها تبعا فلا بأس بذلك، مثل ما صلي على حمزة أكثر من مرة جاء في بعض الحديث أنه مع كل جنازة صلي على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فابن عمر كان يصلي على جنازة في المقبرة، فهذا دليل لفعل الناس اليوم أنه لا بأس أن يصلوا على جنازة في المقبرة. أيضا من مسائل الخلافية الفقهية رفع اليدين في التكبيرات في العيدين في الجنائز وكذلك في المواضع المعروفة في الصلاة، السنة المشهورة والتي قال بها الحنابلة والشافعية وجماعة من العلماء أن مواضع التكبيرات في تكبيرة الإحرام ترفع الأيدي، وهذا عند جماهير أهل العلم، وكذلك عند الركوع وعند القيام من الركوع عند الجمهور، وأيضا عند الرفع من التشهد الأول. عبد الله بن عمر نقل عن رفع الأيدي كذلك في صلاة العيد في الجنائز، وهذا من السنن، وكان له عبارة لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند التكبير، فهذا أيضا من السنن والتي ابن عمر له رأي فيها. ابن عمر أيضا اجتهاده الفقهي له فتوى بالمنع من سجود التلاوة بعد صلاة العصر.
0: لماذا؟
1: لأنه وقت نهي. وصلاة الجنازة صلاة سجود التلاوة يلحقه العلماء، جمهور الفقهاء يلحقونه بالصلاة.
0: جميل.
1: ولذلك يشترطون له شروط الصلاة جمهور الفقهاء.
0: سجود التلاوة.
1: سجود التلاوة، فلا بد من استقبال قبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من الطهارة والوضوء، ولا يؤدى في وقت النهي. خصوصا وقت النهي. نقل عن ابن عمر عن جماعة من الصحابة نقل عن بعض السلف التخفيف في استقبال قبلة في الشروط الأخرى. لكن السجود المنع أصلا عن السجود في وقت النهي هو عدم مشابهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها والشياطين. فالسجود هو المقصود الأعظم من الصلاة. والحقيقة المسألة خلافية، يعني الجمهور يمنعون من الصلاة بعد العصر ومن سجود التلاوة كذلك الحاقا بها. مثل الشافعي رحمه الله والرواية عند الحنابلة لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ونحو ذلك، وألحقوا بها بعض الفقهاء سجود التلاوة لأنه سبب مشروع فيصلى بعد العصر. وإن أردت التحقيق والله أعلم أن صلاة العصر وصلاة الفجر نهي عن الصلاة بعد سدا لذريعة السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها. فإذا كان كذلك فالمنهي عنه سدا للذريعة تبيح الأسباب، فلا بأس أن يسجد للتلاوة بعد العصر وبعد الفجر إلا عند الطلوع وعند الغروب، فهذا ذلك الوقتان هما المقصودان في
0: المنع.
1: النهي فلا تسجد عند الطلوع وعند الغروب، يعني تقرأ القرآن بعد الفجر وعند الطلوع تسجد، هذا الوقت هو سجود المشركين للشمس والشيطان يضع قرني عند طلوعها وعند غروبها فيسجد عبادها لها عند غروب. أما بعد العصر مباشرة وبعد الفجر مباشرة فالذي ذهب إليه الشافعي واختاره جماعة المحققين لا بأس من الصلاة والسجود.
0: إن الوقت الذي يكون فيه النهي آكد عند غروبها وعند شروقها.
1: نعم، لأن هي ثلاث الأوقات الضيقة عند الطلوع وعند الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة، هذه الثلاث الأوقات. أما بعد العصر وبعد الفجر إلى قريب الطلوع وقريب الغروب هذه سد للذريعة، بدليل أنه أنت تصلي العصر الساعة 4 تمنع من صلاة النفل.
0: أيه.
1: وأنا أصلي الساعة 3:30 في نفس المدينة
0: وأمنع
1: قبلك.
0: أيه.
1: وآخر أصلي الساعة 5 يمنع بعدنا، فذلك لأن هو سد للذريعة عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فقط. أيه. هذا هو المقصود. من المسائل أيضا في المعاملات لعلكم مسألة دقيقة، أو يعني استثناء الحمل، هل يجوز للمرأة أن يبيع الشاة ويستثني حملها؟ هل يجوز أن يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها؟ الآن لا يجوز بيع الحمل لأنه مجهول، الحمل مفردة لا يجوز بيعه. أن يشتري إنسان يقول أشتري منك ما في بطن هذه الشاة، مثلا الإبل اليوم النوق، يقول أشتري ما في بطن هذه الناقة، لا يجوز، هذا جهالة، ربما يخرج ميتا حيا وعاء.

0: واحدا اثنان ما يعرف، لكن شراء الناقة وما في بطنها ويغلى ثمنها لا بأس، لأن الحمل تبع، وشراء الشاة وما في بطنها لا بأس لأنه تبع. طيب أبيعك الناقة وأستثني ما في بطنها، أقول لبطنها مو داخل في البيع. الفقهاء اختلفوا هنا، المذهب يمنع عند الحنابلة، لكن الصواب الجواز هو فتوى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهي رواية ثانية في المذهب، لأن الاستثناء هنا ليس فيه جهالة. المبيع معلوم، المبيع ليست هي الشاة معلومة، المبيع هي الناقة معلومة،
1: لكن المستثنى هو المجهول.
0: أي المستثنى ما يضر، لم يدخل في عقد البيع، لا لم يكن مبيعا حتى أقول هذا بيع، هذا بيع غرر. في مسألة أنا إن كان الوقت يسمح، أريد أن إن كان الوقت يسمح، إن كان في مجال في مسائل كثيرة، لكن مسألة هذه تفيد في المسائل المعاصرة، وهي مسألة تمليك العبد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أجاز أن يتسرى العبد. العبد الآن مال، هل للعبد أن يكون له أمة يتسرى بها؟ الفقهاء اختلفوا. مسألة ألا أريد لأجل العبيد والإمارة ربما اليوم غير واقعة، لكن أريد لمغزى آخر. الفقهاء اختلفوا، كثير من الفقهاء قال لا يتسرى العبد لأنه لا يملك، هو مال مملوك، فما يصير عنده ملك يمين، إما يتزوج وإما لا يحل له البضع. ابن عمر نقل عنه أنه ملك عبدا له جارية وصار هو يتملك. تمليك العبد هذا اليوم شيخ
1: من تطبيقاته،
0: تطبيقات المعاصرة اليوم، الذمة هذه الاعتبارية. اليوم مثلا عندنا ذمة اعتبارية ما لها ملك حقيقي، يعني الشركات مثلا اليوم نظام الشركات أن الشركة ذمة مستقلة. أنت اليوم مثلا مساهم وتملك 100 سهم في شركة سين، طيب شركة سين بعد سنة أفلست وأصبح عليها ديون مليار، هل يحق للشخص الذي له دين على شركة سين أن يطالبك أيها المساهم أنت؟
1: لا
0: لا. طيب ما تقول أنت مساهم في الشركة، تقول أنا مساهم في جزء من هذه الشركة، لكن الشركة هي الذمة الشخصية الاعتبارية وهي الذمة المستقلة كالعبد هذا أنا ملكته. لكن هو وذاك اليوم من أدلة وجود ذمة مستقلة وشركات لها ذمة مستقلة منعزلة تماما عن
1: الأشخاص بعينهم، عن الأشخاص
0: المستثمرين والمساهمين، نعم، تمليك العبد ودلته ابن عمر.
1: فالمال يملك،
0: أي يعني العبد هو في الحقيقة لا يملك، المالك الحقيقي للمال هو السيد، فكونه يعني ملكه وجعلوا له شيء
1: تنتقل الذمة إليه،
0: نعم، فيكون خلاص ذمة اعتبارية يعني شخصية، يعني خلاص هو له يعطى ويفعل، مع أنه في الحقيقة ليس ذمة مؤخرة، لكن بتمليكه له أصبح كذلك. هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء. أيضا نقل عن ابن عمر من فتوى جواز الوضوء في المسجد بشرط عدم تلويثه. اليوم بعض البلدان الإسلامية الوضوء عندهم داخل المسجد، مسجد في مصر مثلا رأيت كثير مساجد داخل الوضوء يكون
1: في المواضع، نعم،
0: فلا بأس بشرط ألا يلوث المسجد. أيضا من المسائل في الحج قطع التلبية، الحاج الآفاقي والمعتمر يلبي، أن هذه سنة، وخير الحج العج والثج ورفع الصوت بالتلبية ورقة الدماء. طيب متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟ خلاف بين الفقهاء،
1: برمي
0: هذا في الحج في رمي جمرة العقبة، لكن إذا أتى معتمر مثلا ومعتمر ما تقطع التلبية؟ هل إذا بدأ في الطواف؟ هذا قول. هل إذا دخل الحرم؟ قول. المسجد، هل إذا دخل مكة؟ هذا قول. هذا رأي ابن عمر، كان إذا رأى العروش، عروش مكة، وقف عن التلبية، يعني يلبي من الميقات
1: حتى الآن يدخل الحدود،
0: يدخل حدود مكة، رأى بيوت مكة خلاص يقف عن التلبية رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. تحدثنا في هذه الحلقة حول أعلام الفقهاء، وتحدثنا عن علم فقيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شكرا جزيلا للدكتور، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك، حياك الله أستاذ وائل، شكرا لك والمستمعين والمستمعات.
1: العفو. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظر. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

لوك من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. رواه أبو داود. الله.

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حبيبي.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب عظيمة، تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من الفوائد والإمتاع، وهي كثيرة جدا جدا. فمنها المشهور مثل رحلة بن بطوطة وبن جبير وبن رشيد، ومنها الذي لم يشتهر كرحلة ابن خلدون، وكذلك رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو صاحب أضواء البيان. من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني سامحني على
2: بالعكس هذا
3: الاستطراد. أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكأنهم ما عرفوه.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا يعني. فقال رجل: تقصد أبا ولد خطور؟
2: أبا؟
3: أي ولد خطور؟ أبا أو أبا ولد خطور؟
2: أيوه.
3: قلت: أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا: نعم، هذا أبا ولد خطور.
2: إيش يعني هذا أبا؟
3: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم،
2: يمكن الخامس ولا خامس كبير
3: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم، في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي، ومثل ما تقول الحجازي، ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
2: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
3: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان، يقول: وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب.
2: ويدرس
3: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهموا سطرا واحدا.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأنه سؤال عادي، يعني قيل في البادية في البرية والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح عليهم.
2: والمتلقية كمان دلالة على أنها طالبة علم.
3: والمرأة، نعم، المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
2: يا سلام.
3: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة، فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
2: ما كدر.
3: ما كدر، نعم. ففي هذه
2: قبل هذه صاحبها في أي قرن كان؟
3: العبدري في العهد أو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يعد أو يعد نفسه من تلاميذ الإمام الشافعي الكبير ابن دقيق العيد. الذي يعدونه مجدد القرن السابع.
2: ما شاء الله.
3: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700. فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
2: الرحلة بدايتها من المغرب.
3: إيه نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن آرائه.
2: خط سير الرحلة من كله من الشمال الأفريقي.
3: إيه نعم. يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء. يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان، بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
2: وهذا حسب مطالع الهلال.
3: إي نعم. فأنا أقول يعني أن المسألة هذه قديمة، وينبغي أنه وإن حصلت في هذا الزمن أن نعدها من باب اجتهاد العلماء.
2: صح.
3: والحمد لله، من وفق إلى الصواب فيها فهو على خير، ومن لم يوفق إلى الصواب فيها فهو على خير، لأنه مأجور
2: ومجتهد.
3: والله عز وجل يقول فاتقوا الله.
2: جميل.
3: ما استطعتم. العبدري رحمه الله جاء إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحجاز، وقبلها مر بابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أهل قوس
2: في مصر. هذه قوس،
3: قوس في جنوب مصر. لأن القوس وأسيوط وسوهاج والأقصر هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء. فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا. من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
2: حاز على ذائقتي،
3: على ما حاز. إيه نعم، لأن بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبير، الكتاب المشهور جدا. نعم. أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، يقول في هذه المنظومة وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
2: إيش الجحد مقصود به عشان يبين؟
3: يقول ما هي بواجبة،
2: يقول كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة، الآيات الحديث العام،
3: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأمر اتفقت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بوجوبها، فمن جحدها
2: ينكرها،
3: ينكرها يجحدها، يقول أصلا ما تلزمني الصلاة، فهذا ليس بمؤمن. قال: إن كان يجحدها، هذا واضح. قال: أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، ومن الأئمة من يقول بأنه لا ينتهي عنه وإن هو تاب إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب، فالشافعي ومالك رأي له إن لم يتب حدا حد الحسام
2: رقابة.
3: نعم. ثم قال: والرأي عندي، هذا ابن المفضل الآن سيذكر،
2: الله ذكر المسألة وذكر خلاف العلماء فيها ثم بعدين رجع.
3: والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر منها القاتل،

0: الأحوال سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره، كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا في الإسلام، وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي وبالذات للشباب والفتيات أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
1: وأنت ما صليت.
0: لأن الله عز وجل وقت لك وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان، والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا، وأن نعلمهم من الصبا، لأن المسألة على التعود، من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا، ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
1: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات، إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
0: نعم، من الأدوار
1: في معالجة هذا الموضوع،
0: من الأدوار المهمة استباق الأمور. يعلم الطفل الصلاة من البداية وتعظم في نفسه من البداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل ليش يضرب، هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع، 3 سنوات كاملة ما استجاب، معنى ذلك هذا الولد متمرد، يحتاج إلى زيادة على الأمر. فعندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا، بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
1: إذا خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم، أن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ أنه كثير من الأباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون، وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء، ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن على أنه ما يصلي وفيه وما يخطي. طب أنت
0: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد، وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
1: كيف؟
0: نعلمهم فضل الصلاة، نعلمهم أنهم مأجورون، نعلمهم نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب بإذن الله سنفلح بإذن الله.
1: الأمر هذا أتوقع يعني أو بشوف رأيك أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض ما أدري كم تطلع على 3 سنوات، كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعد؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
0: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة، لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جدا. الذي يعني يسبب لنا التمرد الآن في المجتمع وكذا هو أننا نهمله، حتى إذا شب عن الطوق واشتد عوده قلنا لا المفروض تسوي كذا وكذا. طيب أين نحن من البداية؟ أين نحن تعليمه الإيمان، تعليمه الذكر، تحبيبه إلى هذه المعاني العظيمة؟ لو فعلنا لأفلحنا.
1: يا سلام، خلينا نطلع وياك إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها.

0: مقارنة. وكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
0: ما دام احنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن موضوع الصلاة، تقريبها كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
1: نعم طبعا الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة، أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
0: الله رحمة واسعة.
1: كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق، لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا، ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا، لرجي منه الخير الكثير. وهو لله الحمد مطبوع بكثرة، وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات، لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين،
0: هو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
1: أي نعم، متعاصران وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء، منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ ابن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة. فإنه يذكر الأدلة، وأحيانا يذكر الصحيح فيها، أحيانا يذكر الخلاف في الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك. فالكتابان هذان مهمان جدا، ومن قرأهما تكولت عنده يعني كثير من المعلومات،
0: واقترب إلى الصلاة على السنة الصحيحة يعني.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم، يقول في الصلاة 600 سنة.
0: الله أكبر،
1: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب و 600.
0: كيف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلع 600؟ الحين ما تتصور انها 600،
1: وفعلا كثير من العلماء قال كيف انا ما اشوف انها في 600، وبعضهم اوصلها الى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في اول كتابه.
0: جميل. الكتاب مثل كتاب الألباني مثلا، هل ذكر فيه انه في بعض الهيئات او بعض المواضع في الصلاة ممكن ان الانسان ياتي بها، او ذكر يقوله على اكثر من هيئة معينة؟ واذا كان اي وفي ما الفائدة منه؟ انا خلاص كف يحفظ طريقة واحدة واسلوب واحد وذكر.
1: نعم،
0: واحد وخلاص.
1: هذه فيها قاعدة عند العلماء، انه اذا كان هناك هيئات للصلاة وكلها ثابتة، ما في واحدة مثلا مرغب فيها اكثر من الاخرى، فان الانسان ينبغي له ان ياتي بهذه احيانا وهذه أحيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر، الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
0: فيفعله بالعادة خلاص.
1: بالعادة. لكن إذا غير أحيانا كذا فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
0: يا سلام. ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا في الأذكار التي تقال؟
1: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
0: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
1: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
0: سبحان الله.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة،
0: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء،
1: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء، منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
0: سبحان الله.
1: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع، قيمتها تقل.
0: يا سلام.
1: يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذا في هذه النفس.
0: جميل. أنا شاكر للأستاذ محمد المهنا، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
1: سلمك الله وعافاك.
0: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خاص.
1: تابعونا على قناة الشيخين العلم أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه. رواه ابن حبان في صحيحه، وروى أحمد والبزار منه الشطر الأخير. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وفي رواية لمسلم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فمبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده ثلاث مرات، ثم ولى مدبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه ثلاث مرات، ثم ولى مدبرا، وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا يذكر أنك أعطيته دينارين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة، فما شكره وما يقوله؟ إن أحدكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها، وما هي إلا النار. قال: قلت: يا رسول الله، لما لم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

مقصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: فريق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

0: حسن الخلق صفة من صفات الأنبياء وسمة من سمات الصالحين الأنقياء. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في حسن الخلق. يقول معاذ بن سعيد رحمه الله: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق؟ إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وقال عكرمة رحمه الله: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام الخلق الحسن. فهلا حسنا أخلاقنا؟ آية وعظة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول معوق من معوقات السعادة والحياة الطيبة، وسيدور حول كيفية التعامل مع ذلك المعوق. أما ذلك المعوق فهو الملل من المحاسن. فالملل معاشر المستمعين الكرام من طبائع النفوس، حيث يعتريها ما يعتريها من الضيق والضجر من جراء عمل مكرر أو انتظار طويل أو موعد لم يحن أو جلوس في قاعة درس أو مجالسة ثقيل أو مداومة طعام أو نحو ذلك من أسباب الملل الكثيرة المتنوعة. والملل عرض من الأعراض التي تدرس وتبحث في عدة علوم كعلم النفس وعلم طب الأعصاب وعلم الأخلاق وغيرها. ويعرف الملل بتعريفات متقاربة بحسب من يتناولونه، فيعرف بأنه فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال منه والعتيق،
3: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه. رواه ابن حبان في صحيحه، وروى أحمد والبزار منه الشطر الأخير.

فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وفي رواية لمسلم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فمبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده 3 مرات، ثم ولى مدبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه 3 مرات، ثم ولى مدبرا، وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا يذكر أنك أعطيته 2 دينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين 10 إلى 100، فما شكره وما يقوله؟ إن أحدكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها، وما هي إلا النار. قال: قلت: يا رسول الله، لما لم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة التوبة.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم.

بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد.

ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لنأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفاً أخضر سد أفق السماء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساداً ما بين الأفق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم

رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر ابن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي.

نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

0: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر، ونجعل آخر ذلك وترا. رواه الطبراني والبزار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل، ورغب فيها حتى قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن عبد الله ابن أبي قيس رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة القلم حتى سورة النبأ.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الإكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ليبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.